ذنوبك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

بالبشرى والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، ملكي جو

يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

يوم ما ملك خدني خد مني روحي اني كلي ملكي لك لك. يا سلام على ضحكته، يا سلام على خفته.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح الخير على كل شخص صحي من الصباح رغم الظروف التي نمر فيها في الآونة الأخيرة، إلا ونحن نحاول إن احنا نتأقلم مع كل حاجة ونبتسم ونقول الحمد لله. يا صباح الخير لأصحاب الباصات اللي صاحين من الصباح عشان يبحثوا عن لقمة عيشهم ويحاولوا يسعوا في هذه البلاد. يا صباح الخير للطلاب أيضا الذي جالسين يسعوا ويذاكروا أو راحوا امتحنوا رغم الظروف اللي نحن نمر فيها، ويا صباح الخير أيضا لكل شخص يستمع إلينا الآن سواء كان في عمله أو في الطريق إلى عمله أو حتى في المنزل أو حتى اللي جالس يقلب بالفيسبوك وظهرنا له بشكل مفاجئ، فنقول له يا صباح الخير والسرور ولا تروحش بعيد، خليك مع إذاعة عدن الغد وتحديدا مع برنامج عدن هذا الصباح لوجود فيه مواضيع متنوعة وفقرات متنوعة أيضا. وفي ختام التصبيحة الجميلة هذه سوف نصبح على المتواجدين في الاستوديو هنا في إذاعة عدن الغد من المخرج الرائع ناصر فائز إلى زميلتي العزيزة المشاركاني في هذه الحلقة ديانا سلطان. يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا عهد، ويسعد صباح ناصر اللي راحت عليه التصبيحة منك، ويسعد صباح كل المستمعين وأصدقاء برنامجنا اللي عم بيتابعونا واستمعوا لنا عبر تردداتنا 959 وكذلك 899، ولكل من يستمع إلينا حتى وإن كان بث ترددنا ربما ضعيف قليلا إلى منطقته، نقول له يسعد صباحه وصباح يوم جديد من عدن الغد.
0: وطبعا عزيزتي كالعادة وكما اعتاد منا المستمعين والمتابعين انه في معنا دائما رسالة صباحية نتحدث بها ونبدأ بها حلقتنا لكل يوم، ورسالتنا لهذا اليوم تم استنباطها من احد الكتب وهو كتاب السماح بالرحيل، والجملة المشهورة فيه كانت التعافي ليس هروبا بل مواجهة. وهنا يكمن السؤال الى ديانا.
1: يا سلام، سؤال من الصباح.
0: هل مريتي ما في مرحلة ما في حياتك انه كنت تواجهي بعض المشاعر فقررتي كده فجأة تقولي انا يجب ان اتعافى من مشاعري سواء كانت سلبية او ايجابية مهما كانت المشاعر؟
1: فعلا اي انسان يمر بهذا الشيء ويجب عليه انه يواجه هذه المشاعر، لانه كل ما تهرب تتراكم فيجي لك وقت انه مش قادر انك تتعامل مع هذه المشاعر او هذه الاحداث السلبية اللي انت اصلا هربت منها في فترة سابقة، فتصبح اثقل واتعب على نفسيتك وعلى المواجهة. فالمواجهة هي الحل والطريق الوحيد الى ذلك.
0: يعني ديانا استخدمت اسلوب المواجهة. طيب اذا اجى شخص وقال لك
1: وانا هربت الان من سؤالك،
0: فعشان كده بأرجع كيف تقدري أنت كديانة أنك تتعافي من مشاعر كانت متواجدة معك؟ هل واجهتي مشاعرك وإيش من طريقة واجهتي مشاعرك؟
1: لا
0: معي كده قلتي لها صباح الخير أنت إيش وضعك الآن معي؟ إيش طريقتي؟ في بعض واجه مشاعر أنه أعترف أنه أنا حاليا حزين فخلاص يا جماعة يا جدعان يا الأشخاص اللي حولي أنا حزين فخلوني أعيش مشاعر الحزن، لا أكونش أضغط أن أنا أحاول أمثل الفرح أو أفرح نفسي غصب، أنا مشاعري الآن مش سامحة للفرح. ففي حزن او في غضب فعبر عن غضبه، او مثلا تجي لك كذا في مشاعر غريبه انه لا انت زعلان ولا انت فرحان بس انت مش طايق احد.
1: الا
0: انا مش طايق، انا مش طايق ان انا انسان. تحصل كثير نعيش.
1: تحصل البنات انه في فترات من الفترات انه فعلا تجد نفسك انك ما تشتيش تتكلم مع حد وما بنفس الوقت يعني ما تشتيش تصلح انصدام معه او مشاكل،
0: لا تشتي تستقبل
1: ايوه ولا تشتي ترد،
0: خلاص تشتي بس انه انا اشتي اعيش شجره صح. انا اشتي اعيش شجره. تحصل معانا دي المشاعر كثير، ودي تخربط المشاعر لابد انه الانسان سواء ذكر او انثى يمر فيها، هذه من خلقه الله لنا سبحانه وتعالى ومن تغير الهرمونات في جسم الانسان وكمان ايضا من البيئه والمشاكل اللي نمر فيها. طيب ليش نحن ساعات نهرب من مشاعرنا؟
1: ليش؟
0: لأن كثير من الناس يحاولوا الهروب من الحزن أو الخوف أو الخيبة أو بالانشغال المستمر. تحصل معانا فترات إنه نمر بمشاكل وتكون المشاكل دي مثقلة على كاهلنا، ولكن إحنا كيف بدل ما نعبر عن حزننا أو ضيقنا من دي المشاعر نشغل نفسنا فوق طاقتنا أو الطاقة المسموحة عندنا. أو في أوقات أخرى في أشكال الهروب إنه ننكر لا أنا مش زعلان، وجهك باين إنك زعلان، لا أوب عليك أنا مش زعلان، تكون باين الملامح
1: فعلا.
0: فانت لو زعلان نتكلم، او ان احنا
1: عدم الاعتراف
0: ايوه يعني. ونقول ان احنا بخير دائما. السؤال المتوارد عند كل يمني تقول له كيفك، انا تمام انا بخير، وهو امانه يكون قضى بغران من عيشته بس انا تمام انا بخير.
1: هذا انا اعتقد ان لوجه جميل إيجابي ووجه سلبي. السلبي إنه بترجع على نفسيتك
0: بشكل كبير جدا.
1: فالوجه الإيجابي إنه الناس الثانية
0: مش ضروري تشوف حزنك
1: بالضبط، وهي صحيح. أصلا مش مضطرة إنه يعني تعيش معك الحزن أو تعيش معك هذه المشاعر السلبية اللي أنت أصلا عايشها، فهي اللي فيها مكفيها.
0: صحيح، بس في نقطة، هو الموضوع
1: يكون في توازن. نعم،
0: يعني لازم تمسك العصا من المنتصف، لا إنك ما تبين دائما نفسك إنك بخير وفي حالة مثالية، لإنك أنت بهذه الطريقة تضغط على نفسك بالتظاهر أولا، وإنك تهرب من مواجهة مشاعرك، وثالثا اللي حولك شوف انك بخير فيضغطوا عليك بمشاكل ومسؤوليات اكثر، وانت تبين نفسك بخير، فهم يقولوا انت لما تجي تشتكي بعد انفجار او ضغط يقول لك ما انت ما تكلمتش،
1: أيوة.
0: تبان بخير. فهذه النقطة، فلازم نمسك العصا من النص، لا تكون الشخص المشتكي بشكل دائم، ولا تكون الشخص ايضا الذي يكتم الى اخر المرحلة، ويوصل يعني نوصل لمرحلة انه متواجهش مشاعرك وتخبي كل حاجة. بس في فرق بين المواجهة والاستسلام، في فرق شاسع جدا، وهو المواجهة لا تعني الاستسلام للألم أو الغرق فيه، وإنك مش نقول لك إنك عيش مشاعرك إنك تغرق داخلته، خلاص عيش جوك، تلاقي شخص مسك شهر على موضوع قد مر، خلاص يعني احزن يوم يومين وقفل الموضوع،
1: سم سنة سنتين ثلاثة
0: توصل دي المرحلة، فإنت الآن استسلمت خلاص إنه أنا زعلان، يلا لا أعطي مشاعرك مساحة إنها تخرج، بس بعدين حاول إنك تغير مودك، تضحك، تكافئ نفسك، حاول دائما انك تكافئ نفسك. وكمان الاعتراف بوجود في اسباب، سواء سبب الحزن او المشاكل او مهما كان، في اسباب، فاذا انا يلا ابدا احل. في كان احد الكتاب دائما كان يربي ابنه على طريقه ما، كان يقول له استوت مشكله، يقول له يا بابا مثلا علم اطفاله انه يمنع الشكوى، فكيف؟
1: نعم.
0: اول ما يشتكوا كانوا يقول لهم الجوحر، طب يلا خلينا نلاقي حل، فوصلوا المرحله اول ما يجي في بالهم شكوى يوجدوا حل، اول ما يوجد معاهم حاجة عصلقت معاهم أو مصاعب مرت في حياتهم يحاولوا إيجاد حل. هنا تم برمجة العقل إلى إيجاد الحلول وليس اختلاق المشاكل، وهذا الموضوع أيضا نعكسه على واقعنا.
1: يمكن إحنا بحاجة أمس الحاجة إلى أنه نجد حلول إلى مشاكلنا، مو بس يعني عندنا مشاكل نجلس على هذه المشاكل سنة تجي سنة تروح سنة تعدد الأحزم أنا أقول، فلا لازم أنه نجد مشاكل وعقلنا أنه ما نخليش بزاوية معينة
0: الشكوى الدائمة
1: بالضبط، أنه نكون إحنا ضحايا. إلى متى سنكون ضحايا؟ ما أنت أصلا وضعت نفسك موضع الضحية، فيجب عليك أنك تضع نفسك موضع المنقذ لهذه الضحية.
0: صحيح. وفي ختام رسالتنا الصباحية لهذا اليوم، حاب نقول لكم أن التعافي ليس طريقا خاليا من الألم والمصاعب، بل رحلة نتعلم فيها ونواجه أيضا ما نشعر فيه بشجاعة وإيمان. عشان نواجه لازم نكتز هذا كله ونبقى بشكل أفضل من أنفسنا. وفي ختام رسالتنا الصباحية نقول لكم يا صباح الخير، وبنروح أني وديانا مع هدية ناصر الصباحية، ثم نعود مع فقراتنا المتنوعة.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين ولكل من أنضم إلينا في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح، وهيا بنا إلى فقراته المتنوعة. وبداية سنتعرف سوية نحن وأنتم على نشرة الطقس وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 10 من يونيو حزيران، ونبدأها في المناطق الساحلية والقريبة منها مع عهد.
1: والطقس سوف يكون في المناطق الساحلية والقريبة منها صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى حار جدا ورطب نهارا ومعتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والرياح خفيفة إلى معتدلة على طول السواحل الجنوبية والغربية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على أرخابيل سقطرة.
0: نعم، في المرتفعات الجبلية مستمعينا طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار عادية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية سيكون فيها الطقس صحو إلى حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال. وننتقل الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في المحافظات التالية، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن سيكون صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى حار جدا نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: والمكلا لا تختلف عن عدن مستمعينا، العظمى سجلت 35 والصغرى 29. حالة الطقس والرياح في المكلا غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: أما الحديدة فسجلت درجة الحرارة العظمى 36، أما الصغرى 31. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة. أيضا
0: سقطرى العظمى 35 والصغرى 28. حالة الطقس في سقطرى غائم جزئيا، حار نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: ونذهب إلى المخاء، سجلت درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا، معتدلة الحرارة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما الغيضاء في شرق البلاد، العظمى فيها 34 والصغرى 27. حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا، معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
1: أما زنجبار أبين فسجلت درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 29. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى حار جدا نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة. أيضا
0: في لحج العظمى مرتفعة ألا هي 40 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح في لحج صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: ونذهب الآن إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون الذي سجلت أعلى درجات الحرارة في عموم اليمن في درجة الحرارة العظمى، ألا وهي سجلت 44 في العظمى، أما الصغرى سجلت 22. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح بعض الشيء خفيفة.
0: مأرب هي أيضا ربما تقل قليلا عن سيئون، العظمى 42 والصغرى 24، وحالة طقسها كسيئون.
1: أما عتق فسجلت درجة الحرارة 41 العظمى، أما الصغرى 24. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: بيحان كذلك العظمى 40 والصغرى 23، وحالة طقسها كعتق.
1: ونذهب إلى المناطق الجبلية، ونبتدئها بصنعاء، سجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى 32، أما الصغرى 15. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا، بارد ليلا والرياح خفيفة.
0: تعز العظمى 36 والصغرى 20. حالة الطقس والرياح في تعز غائم جزئيا، أمطار عادية، حار نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: أما دمار سجلت درجة الحرارة العظمى 29، أما الصغرى 12. حالة الطقس والرياح في دمار ستكون غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد ليلا والرياح أيضا خفيفة.
0: الضالع لا تختلف أو ربما هي مرتفعة كتعز العظمى 34 والصغرى 20. حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار عادية، حار نسبيا نهارا، معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: النائب فسجلت درجة الحرارة العظمى 30، أما الصغرى 16. حالة الطقس والرياح في إب ستكون غائم جزئيا، أمطار عادية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل.
1: ونحذر الأخوة المواطنين أيضا وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. كانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن، من إعداد المهندس محمد الدقم.
0: والآن مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي نشرة أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة. نتعرف على هذه القائمة وأسعارها ونبتديها في محاصيل الخضار.
1: ونبتدئها بأولى المحاصيل معنا، والذي دائما يكون متصدر القائمة هو البطاطس. سجل 22 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 700.
0: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 20,000، والكيلو من يتراوح بين 800 إلى 1000.
1: والبصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 500.
0: يوجد لدينا هنا الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,000 إلى 3,500، والكيلو من 700.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 13,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,700 إلى 2,000.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 8,000، وسعر الكيلو من 400.
1: والكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,000 إلى 1,200.
0: لدينا أيضا الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10,000، وسعر الكيلو من 600.
1: أما البيبة 8 كيلوغرام في السلة من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 700.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو يتراوح بين 400 إلى 700.
1: والكوابيش الكبيرة الحبة بيكون سعرها من 2,000 إلى 2,500، أما الصغيرة سيكون سعرها بألف ريال.
0: إلى محاصيل الفواكه مستمعينا، وأول محصول الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 18 إلى 22,000، وسعر الكيلو يتراوح بين 600 إلى 800.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو بيكون من 300 إلى 500.
0: الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد لكليهما من 600 إلى 700.
1: ونبدأ في أنواع المانجا، ونبتدئها بمانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,000 إلى 1,500.
0: أما مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35,000، والكيلو من 1,300 إلى 1,800.
1: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1,000.
0: مانجو بركان 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 30,000، والكيلو من 1,300 إلى 1,500.
1: ونختتمها بأنواع المانجو، وآخر نوع معنا من المانجو هو مانجو الزبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,000 إلى 1,500.
0: أما التفاح البلدي 20 كيلوغرام في السلة من 35 إلى 45,000، والكيلو من 1,800 إلى 2,300.
1: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 700 إلى 900.
0: البلح أي المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 35,000، والكيلو من 1,500 إلى 1,800.
1: أما المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60,000 إلى 80,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 3,000 إلى 4,000 ريال.
0: ونختتم هذه القائمة مستمعينا بالفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 30 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 3,000 إلى 3,500. كانت هذه نشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وها نحن مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم، عدنا إليكم مرة أخرى بعد فاصل قصير، ولكن الآن مع الفقرة المحببة إلى قلبي جدا، وأتمنى أن أكون في أحد هذه الرحلات. وطبعا الآن
2: يقول فرنسا إن شاء الله،
1: إن شاء الله ليش لا. قولوا إن شاء الله كده يجي يوم أنتوا تقولوا لي أوه في هذه الرحلة حق عهد، يا رب يا رب، أدعوا معي قولوا آمين كلكم
2: آمين.
1: والآن نحن ننتقل إلى تفاصيل رحلاتنا لهذا اليوم من خطوط الرحلات الجوية اليمنية ليومنا هذا الأربعاء 10 يونيو 2026، ونبتدئها بأولى الرحلات معنا يا ديانا، والذي هي
2: 533 أقلعت من الرياض في الساعة 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا،
1: ورحلة رقم 512 من عدن إلى جدة، أقلعت من عدن في الساعة 3:00 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5:00 صباحا،
2: رحلة 513 جد 13 جدة عدن، أقلعت من مطار جدة في الساعة 6:00 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8:00 صباحا،
1: ورحلة رقم 608 من عدن إلى القاهرة، أقلعت من عدن في الساعة 5:45 صباحا وسوف تصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
2: أما رحلة 609 القاهرة عدن، ستقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 2:00 ظهرا،
1: ورحلة رقم 514 من عدن إلى جدة، سوف تقلع من عدن في الساعة 9:00 صباحا أيوة، وتصل إلى جدة في الساعة 11:00 قبل الظهر.
2: أما رحلة 515 المحطة الأولى جدة الغيضاء، تقلع من مطار جدة في الساعة 12:05 ظهرا، تصل إلى مطار الغيضاء في المهرة في الساعة 2:30 ظهرا،
1: ورحلة رقم 515 المحطة الثانية سوف تقلع من الغيضاء في الساعة 3:15 عصرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 4:45 عصرا.
2: أما رحلة 623 ذهاب عدن إلى أديس أبابا، تقلع من عدن في الساعة 11:30 قبل الظهر وتصل إلى أديس أبابا في الساعة 1:00 ظهرا،
1: ورحلة رقم 623 وهي الإياب من أديس أبابا إلى عدن، سوف تقلع من أديس أبابا في الساعة 2:00 ظهرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 3:30 عصرا.
2: أما رحلة 640 عدن عمان، تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى عمان في الساعة 8:00 مساء،
1: ورحلة رقم 641 من عمان إلى عدن أيوة العين والعين تربشني ساعة من عمان إلى عدن، سوف تقلع من عمان بإذن الله تعالى في الساعة 9:00 مساء وسوف تصل إلى عدن في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،
2: ورحلة 612 عدن القاهرة، تقلع من مطار عدن في الساعة 6:45 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء،
1: وختام رحلاتنا لهذا اليوم رحلة رقم 613 من القاهرة إلى عدن، سوف تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 مساء وسوف تصل إلى عدن في الساعة 2:00 بعد منتصف الليل من اليوم التالي. نتمنى لجميع المسافرين الرحلات الآمنة والاستمتاع في رحلاتهم أيضا والوصول الآمن. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مع جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد.

0: التاسعة تماما مستمعينا من عدن الغد، وها هي جولتنا الإخبارية نبتدئها من صحيفة عدن الغد ليومنا هذا الأربعاء 10 يونيو، وإلى عناوين الصفحة الرئيسية.
1: الوزارة المالية تطلق تعزيزات مرتبات المدنيين والمتقاعدين والشهداء والجرحى والعسكريين والأمنيين أيضا.
0: وزارة الكهرباء تعلن خطة طارئة لإنقاذ المنظومة وتعد بتحسن تدريجي للخدمة خلال الأسابيع المقبلة.
1: وأمن عدن يصرح الاحتجاج السلمي حق مشروع ونحذر من التصعيد وإرباك الحياة العامة.
0: تحرك حكومي مشترك بعدن لتعزيز الرقابة الدوائية وحماية المستهلك من المخالفات.
1: وجولة قضائية مفاجئة بعدن تكشف أوضاع المحتجزين وتدفع نحو تسريع المحاكمة.
0: نتمنى ذلك أيضا. هنا دعوات عاجلة لحماية فرق الكهرباء بعدن بعد تصاعد عرقلة أعمال الصيانة المدنية الميدانية
1: حسناً. ومصلحة الأرصاد الجوية، انحسار تدريجي لموجة الحر وتوقعات بأجواء أكثر اعتدالاً في اليمن.
0: والبرنامج السعودي يطلق مشروعاً لتأهيل 500 معلم يمني في 4 محافظات ضمن التحول الرقمي للتعليم.
1: ونذهب إلى الصفحة الثانية أيضاً لنقرأ أبرز العناوين والمواضيع المطروحة لهذا اليوم في صحيفة عدن الغد، ونقرأ أبرز المواضيع وهي:
0: رئيس الوزراء الزنداني لعكاظ السعودية، الدعم السعودي يدخل حيز التنفيذ ويؤمن الوقود اللازم.
1: والسيخاني، لا حلول مؤجلة لأزمة الكهرباء، ويدعو لاستئجار طاقة إسعافية وتحسين الرواتب والخدمات.
0: أحزاب ومكونات سياسية بحضرموت تحمل الحكومة مسؤولية أزمة الكهرباء وتدعو لدعم عاجل للمحافظة.
1: وأيضا الجوبان يطرح خارطة إنقاذ للكهرباء عدن وإصلاحات جذرية بدلا من الحلول المؤقتة والترقيعية.
0: اغتيال ضابط في الأمن الوطني في مديرية مودية، وأعمال نهب ترافق الحادثة.
1: وأيضا يوجد لدينا إمدادات نفطية جديدة لتعزيز كهرباء العاصمة المؤقتة عدن وتحسين القدرة التوليدية لمحطة بترومسيلة.
0: وثيقة محلية تعلن الإغلاق الفوري لمنفذ رأس العار البحري ومنح مهلة محددة للشاحنات القائمة.
1: وبدأ صرف معاشات متقاعدي الداخلية المشمولين بالتسويات والمبعدين وغير المشمولين بالتسويات لشهر إبريل 2026.
0: تقرير في الصفحة الرابعة، باب المندب في قلب الصراع الإقليمي، هل يتحول المضيق إلى هرمز جديد؟
1: ونذهب إلى الصفحة الخامسة، ويوجد أيضا لدينا بعض المواضيع. وأبرز الصبيحي يشيد بصرح طبي متكامل في عدن ويؤكد المستشفى نموذج حديث يقلص الحاجة للعلاج بالخارج.
0: أيضا يوجد لدينا هنا سفير الألماني يشيد بدور صافر ويؤكد دعم بلاده لقطاع الطاقة والتنمية في اليمن.
1: واتفاق جديد لتأهيل 450 معلمة ريفية في 6 محافظات لمواجهة تسرب الفتيات من التعليم.
0: وإلى صفحة السادسة مستمعينا، منها نقرأ: ورشة عمل موسعة تناقش الترتيبات الأولية لموسم الحج القادم 1448.
1: واحتجاجات أمام بنك الإنماء، موظفو البيضاء يطالبون برواتبهم المتأخرة وفتح تحقيقات بالخصمية.
0: صرخة من مكراس ولودر، فتح عقبة ثرى مطلب إنساني ينهي سنوات المعاناة والعزلة.
1: وأيضا دعوة عاجلة لحماية فرق الكهرباء بعدن بعد تصاعد عرقلة أعمال الصيانة الميدانية.
0: الخدمة المدنية في مأرب، أكثر من 9000 موظف تحت الإشراف ومعالجات للإزدواج الوظيفي رغم التحديات.
1: ونذهب إلى الصفحة الثامنة، ويوجد لدينا أيضا تقرير: نبتة الحناء زفير الأرض ولأفراح اليمنيين وإرثهم.
0: يا سلام. أيضا هنا في الصفحة التاسعة مستمعينا، تحقيق هنا أدباء وصحفيون يعرضون مكاتبهم وأعضاء من أجسامهم للبيع بسبب الحرب. الثقافة في اليمن تبيع أحشاءها
1: للأسف الشديد. ونذهب إلى الصفحة 10 و11 لنقرأ أبرز كتابات كتابنا الموضوعة لهذا اليوم. وأبرزها هنا: حين أصبح الرصيف أرحم من البيت، بقلم أمة الرحمن العفوري.
0: أبين تحت لهيب الصيف، بقلم سليم سالم.
1: وكهرباء عدن بين جهود المخلصين وضرورة الدعم الحقيقي، بقلم اشتياق محمد سعد.
0: وعلى الدولة العودة إلى عدن لتشارك المواطن بعضا من المعاناة، بقلم منصور العهلي.
1: ونذهب إلى الرياضة المحلية في الصفحة 12 ونقرأ أبرز العناوين. الوزير البكري يؤكد دعم وزارة الشباب والرياضة لتركيب شاشات عملاقة في عدن لمشاهدة مباريات كأس العالم.
0: يا سلام، نخرج كلنا نتفرج زي كأس 2022 في قطر. طب أيضا هنا اجتماع في عدن يناقش ترتيبات تكريم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
1: وعرفات الضالع يعلن عن مكافأة للأندية المشاركة في بطولة كأس الوفاء.
0: أيضا إلى الرياضة العالمية مستمعينا في صفحة 13 منها نقرأ إمبابي يشعر سقف الطموحات، فرنسا تدخل مونديال 2026 بشعار لا بديل عن الكأس.
1: وصراع المليارات في الرياض، الهلالي والنصر يفتحان خزائن الصندوق لخطف الرافينيا من برشلونة في صفقة تهز المرياكاتو العالمية.
0: بحس إن الأسبوعين القادمين كله بيكون رياضة.
1: أيوة.
0: بحكم إنه المونديال راح يبدأ الخميس.
1: خلاص بيكون فعاليات.
0: إحنا ما نقلب رياضة.
1: كلنا خلاص.
0: كل واحد بقلب فريق يشجع. طيب الصفحة 14 بين الصواريخ والمفاوضات، لماذا اختار الطهران هذا التوقيت للرد؟
1: الله أعلم.
0: وعندنا طيب إلى قسم المتابعات في صفحة الختام،
1: يوجد لدينا عدة مواضيع وهي أبرزها سقوط مروحية الباتشي الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز، وأيضا الفيلم
0: الذي غزا الفضاء وحقق مليار دولار،
1: وأيضا احتيال عاطفي ينتهي بحكم قضائي في أمريكا.
0: نقرأ العاطفي والفيلم. طيب
1: أيوة، لأنه في كذا حتحس في غرابة
0: في أكشن.
1: أيوة.
0: طيب يبدأ من عندك عهد. أي واحد؟
1: احتيال عاطفي ينتهي بحكم قضائي في أمريكا. حكم على رجل من ولايات نيورغوسيا الأمريكية بالسجن 4 سنوات و3 أشهر مع إلزامه بدفع تعويضات تتجاوز مليون دولار بعد إقرار بالدم في قضية احتيال استهدفت ضحايا في عدة ولايات أمريكية.
0: وأوضحت السلطة أن كيني أوساس وكهان هيك اسمه ما تورط 38 عاما عمره، تورط بين عامي 2019 و2023 في عمليات احتيال متنوعة شملت الاحتيال العاطفي، تأجير العقارات الوهمية، مخططات استثمار مزيفة في العملات الرقمية عبر الشبكة من الحسابات المصرفية المرتبطة بشركته.
1: ومن بين الضحايا الرجل من ولاية أوهايو حول أكثر من 416 ألف دولار بعد أن أقنعه المحتال بمساعدة امرأة مزعومة ودفع رسوم الاستثمار وهمية.
0: كما خسرت المرأة من واشنطن أموالا بعد دفعها مقابل استئجار منزل غير متاح، وبحسب التحقيقات مستمعين تجاوزت خسائر 7 ضحايا مبلغ 1,200,000 دولار. تم تتبع الأموال إلى حسابات هذا الشخص، وكما كشفت السلطات أنه استخدم مستندات وفواتير مزيفة لإخفاء مصدر الأموال.
1: وإلى جانب السجن أمرت المحكمة بإخضاعه 3 سنوات من الإفراج المشروط تحت المراقبة الصارمة ودفع ما بين 190 إلى 1,250 دولار كتعويضات للضحايا.
0: يا سلام، يعني فعلا الناس مثل ما تروح تشقي
1: لا تشتغل على الآخرين
0: والناس الثانية تصدق، يعني
1: للأسف الشديد أصبح في عالمنا الحالي يباع الوهم والبعض يصدق هذا الوهم.
0: لازم ينتبه، وخصوصا الأشخاص اللي يتعاملوا مع الأجهزة الإلكترونية وما كذلك، إنه شخص بيوعده بأحلام سفريات بله، هذا كله
1: جميعها أوهام. ونذهب إلى موضوعنا التالي والذي هو فيلم الذي غزا الفضاء وحقق مليار دولار. نقرأ تفاصيل الموضوع.
0: نعم، حقق فيلم الرسوم المتحركة سوبر ماريو جالكسي إنجازا تاريخيا بوصوله إلى مليار دولار في شباك التذاكر العالمي خلال أسبوع عرضه العاشر، ليصبح أول فيلم يحقق هذا الرقم في عام 2026.
1: وجاء الفيلم من إنتاج مشترك بين إلمونيشنز وأنتيديود وإنفرويسل، ويواصل نجاح سلسلة سوبر ماريو التي تجاوزت إيراداتها

0: دولية
1: وتدور أحداثه في مغامرة كونية يخوضها ماريو ورفقه لإنقاذ مالك متعدد من عبر السفر من بين الكواكب ومواجهة التهديدات في المجرة ضمن إطار من الأكشن والكوميديا والخيال البصري.
0: وبهذا النجاح عزز الفيلم مكانة السلسلة كواحدة من أبرز علامات أفلام الرسوم المتحركة والألعاب المقتبسة عالميا. كان يعجبك ماريو؟ أنا أيوة. ما كانش يعجبني.
1: كان يعجبني بس ما كانش يعجبني ماريو. أقول ده قصير أشتي أقول لي لكن
0: طويل.
1: كل طويل فكان يعجبني. وأذكر كان على أيامي في أيام الأتاري مش البلاي ستيشن على الأتاري.
0: أيوة.
1: كان في لعبة تعجبني حق سوبر ماريو برضه كنت أتابع الكرتون وأحلى ألعبه فكان الموضوع ممتع. وكانوا يسموني لاني قصيره في الروضه فكانوا يسموني سوبر ماريو
0: يعني زيه
1: لاني قصيره
0: للان يقول يشوفوا عهد قدها
1: قدني طويله يعني
0: اطلاقا
1: وكانت البس احمر كثير ما ادري ايش مي كانت تلبسني احمر
0: لا هذا كثير انت مقتبسه منه
1: كانت تلبسني احمر وانا اقصر واحده كانت في الروضه فلاني اصغر واحده كانت اصلا فقال كانوا يقول سوبر ماريو فكان لقب يعني الحمد لله اني تم الاستغناء عن هذا اللقب الحمد لله
0: الحمد لله والحمد لله انه فعلا يعني اصبحت الناس تروح الى مشاهدات الافلام الكرتون اكثر من الافلام
1: العاديه
0: يعني
1: لانه متعلق بطفولتنا وبتلاقي سوبر ماريو متعلق بالاجيال السابقه وحاجه حلوه انه اجيال جديده تبدا تتعلق بشخصيات كرتونيه هذا بيصنع لهم ذكريات بدل بدا يتعلقهم بالالعاب على التطبيقات الهاتف او الايباد
0: فعلا حقيقة. هذه الجولة انتهت مستمعينا من عدن الغد لمزيد من التقارير أخبار وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام فاصل وإلى موضوعنا الرئيسي

0: عدنا إليكم مستمعينا، وحبيتنا المستمعين، ولكل من أنضم إلينا من عدن عدن هذا الصباح. وإلى موضوعنا الرئيسي مستمعينا تحت عنوان عمالة الأطفال. عفوا، عمالة الأطفال في بلادنا أصبحت مشكلة إنسانية متزايدة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب المستمرة، والكثير من الأطفال يضطرون لترك مقاعد الدراسة والعمل في الشوارع أو الورش أو الأسواق لمساعدة أسرهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية. هذا الواقع يحرمهم من حقهم في التعليم والطفولة الآمنة، ويؤثر على مستقبلهم بشكل كبير. ومعالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى وعي مجتمعي ودعم حقيقي للأسر الفقيرة، إضافة إلى قوانين أكثر صرامة لحماية الأطفال من الاستغلال.
1: ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع المطروح لهذا اليوم، سوف نستقبل عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الله، أخصائي لحماية الطفل، ونقول له أهلا وسهلا بك في إذاعة عدن الغد، وتحديدا في برنامج عدن هذا الصباح. ألو،
2: أهلا بكم.
1: أهلا
2: بك.
1: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. ألو،
2: تفضل أنا سمعك.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، في البداية كيف ممكن تقيمون واقع الأطفال في اليمن من في ظل الظروف الحالية والتحديات الاقتصادية التي تعيشها الأسرة؟
2: والله حقيقة وضع الأطفال حاليا جدا مقلق نتيجة الحرب، أيضا تركيز الخدمات. الخدمات حاليا خصوصا خدمات التعليم، خدمات الكهرباء، يعني بيئة غير مناسبة جدا للأطفال من ناحية التعليم، وهذا ما جعلهم أيضا يقوموا بالتسرب من التعليم للذهاب إلى الأعمال الشاقة. أيضا هناك معك الفقر يعتبر أيضا يعني عامل أساسي جدا هذه الواقع.
0: فعلا. طيب يا أستاذ عبد الرحمن، ما أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار عمالة الأطفال في بلادنا خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا؟
2: حلو، فمن أبرزها اللي هي فقدان مصادر الدخل، يعني الأسرة ما تسمح مصادر الدخل اللي بتعيد بها، كان يكون رب الأسرة رجل هكذا غير غادر عمل، فيضطروا الأولاد للذهاب، أو أنه مصاريف الأب ما بتكفي، فيضطر أنه أيضا أولاده أنه يذهبوا عشان يعملوا تكملة للمصاريف. أيضا زي ما قلت لك أبرز أسبابها هي قدم السبب الأول الحرب، والحرب والفقر. أيضا أعتقد أنه من أسباب عمالة الأطفال أيضا التسرب من المدارس، يعني الطفل ما يلاقيش بيئة تعليمية محفزة هنا، فيمل من التعليم فيحاول يخرج فيبحث عن عمل، وهو أيضا استمرار الأزمة الإنسانية اللي موجودة في اليمن.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، حابين نعرف ما الآثار النفسية والاجتماعية الذي قد يتعرض لها الطفل العامل في سوق العمل؟
2: والله في آثار كثيرة، أحيانا يعني قد تسبب له فقدان الثقة بنفسه، أحيانا تسبب له قلق وتوتر، آثار حتى ممكن يعني يتعرض للتحرشات، يعني في آثار كثيرة من أيضا ممكن أن قد يكون حرمان من الحياة الاجتماعية، يحرم طفولته، يعني ما يقدر يعيش الطفولة زي أي طفل آخر، يعني خلاص تكون يعيش طفولته في العمل، يجي في وقت مبكر، أحيانا ما يقول الطفولة مبكرة وهكذا، يجي في تلاقي في عمر الشباب وهكذا عادوا لا زال إيش يتذكر يشوف أطفال يلعبوا يشتي يلعب، لأنه ما استوفى يعني حياته الطفولية زي ما عمل الأطفال
1: بشكل صحيح يعني.
0: فعلا. طيب كيف تؤثر أعمالة الأطفال على مستوى التعليم ومستقبل أطفالنا في بلادنا؟
2: والله هذا يعني يعتبر مؤثر كبير، يعني الأطفال هم أصلاً الجيل القادم، فإذا كانوا مثلاً أطفال ما فيش تعليم، سوء بالتعليم، في تسرب وفي تحصيل التعليمات، فإذا الجيل القادم يعني بيكون كله أمي، يعني بيكون في تربية أظلم في التطور، لا بيكون تنمية، ما بتكون في تطور، يعني استمرار في الحرب يعني بتكون مستمرة، لأنه ما فيش فيه هدف أو شيء مثلا يشتم طلولة، إذا ما محمل لأنه يعني خلاص يستمروا في هذه الأوضاع السيئة.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، حاب نعرف أيضا نحن والمستمعين الكرام، ما أكثر أنواع الأعمال التي ينخرط فيها الأطفال في العمل في اليمن تحديدا؟
2: والله شوفي الأطفال ينخرطوا في نوع من الأعمال، في أعمال مو أعمال شاقة يعني مسيئة جدا للأطفال، في أعمال هذه العادية، في معك مثلا أعمال أنهم يشتغلوا في الأسواق يبيعوا بدغ الماء فاين وما إلى ذلك، أيضا معك اللي يجمعوا القمامة أكياس البلاستيك وماذا، وبعضهم يشتغلوا في الأسواق في الأسواق يعني يحملوا أشياء ثقيلة يعني يبذلوا حتى مستقبلا يعني أمراض الهنجر وهكذا يعني يحمل أشياء فوق طاقته. أيضا تلاقيهم كمان في المزارع في الورش، باقي مليان في الورش، أي ورشة مزاعدة ولا لا أو نجارة لأن الطفل موجود هناك كمان يستقبل معهم
0: فعلا.
2: لا طيب. الأقنام كمان
0: أيوة
2: هذه الأعمال، هذه الأعمال في الرعي الأغنام في البقالة تلاقيهم أكثر من 50 هذه الأشياء.
0: نعم، وقد لاحظنا يمكن يا أستاذ عبد الرحمن أنهم أيضا في يعني الباصات يسوقوهم بهذه الأعمال الصغيرة جدا.
2: صحيح أحيانا يعني أيوة في لاحظت هذا خاصة في الطرقات أنه في أعمال صغيرة يعطوهم يعني، فتلاقي المناطق الخارج عدن تلاقيهم مثلا يسوقوا في الدراجات النارية، عدن تلاقيهم بالدباب وهكذا، تلاقيهم كثرت خاصة في الأول الأخيرة الدراجات تتكل عليهم خلاص كمصدر إضافي، يقول خلاص أنا مثلا ابني الشاب الثاني والوالد بيكون بيشتغل بشيء، خلاص هذا الطفل بخليه يشتغل في هذا الشيء يوفرنا مصدر دخل وكمان له ما عاد يهتم في تعليمه، يقول له خلاص تشتغل في الدبابات.
0: فعلا. طب ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسر للحد من ظاهرة عمالة الأطفال؟
2: والله شوف الأسرة تعتبر هي الدور الأول الفعال، صحيح الوضع المأساوي اللي نحن نعيش فيه، لكن الأسرة هي تعتبر هي اللي حاوية الأطفال من خلال ممكن تقوم بتشجيع الأطفال على التعليم، البحث عن بدائل، يعني مثلا يعني إذا كان الطفل مثلا مضطر إنه بتعطيه مثلا أشغال معينة تكون بعد الظهيرة في العصر وهكذا، لا تهتم في التعليم، تتابعه في التعليم، ما تعملت إنه لا لازم أنت مبنى هذا توفره، لا، أهم حاجة إنك درست عملتها خلاص تروح هناك، هذا إضافي فقط. إن مثلا أحيانا صح بعض الأسر يعني تكون جدا معجمة، ما تقدرش يعني ما بتقدر تستعين كلها لو مثلا أحد الأطفال كذا ساعد، بس لازم تكون أعمال مثل الأعمال اللي يعني بتضر بصحة الطفل أو بتسبب له، أحيانا بعض الأعمال إنه ممكن تسبب له تحرش، يطلع أشياء، يروح أماكن وهكذا.
0: فعلا. طب كيف يمكن للمدارس والمجتمع المحلي المساهمة في حماية الأطفال من سوق العمل المبكر؟
2: والله أيوة شفتي الأسرة والمدارس هذول لازم يعملوا عمل منسجم، فزي ما الأسرة بتحدد التعليم للأطفال لازم تكون المدارس تعمل بيئة آمنة، بيئة ممتعة، بيئة يعني محببة للتعليم، فيعني يجي الطفل أول ما يروح خلاص ينجذب للمدرسة، خلاص يروح هو بنفسه يقوم يتبرع خلاص يبين إنه لما بيروح هناك من داخل البيئة اللي أحلى، هذه البيئة اللي كان فيها تطوير البيئة وهكذا. كمان نشر الوعي بمخاطر عمالة الأطفال من ناحية أول ما تكون في اليوم بنتأكد يوم إلى ذلك.
1: طب أستاذ عبد الرحمن أيضا نشي نعرف هل هناك جهات أو مؤسسات أو مبادرات تقدم دعما للأطفال العاملين المعرضين للخطر في الأعمال هذه سواء كان دعما ماديا أو معنويا؟
2: حقيقة اللي أنا شاهده أعتقد يشاهده أنه أغلبها اللي المنظمات المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية من خلال المساعدات التي تجي منظمات اليونيسف، منظمات المحلية الثانية التي تأخذ دعم من المنظمات الدولية. أيضا الجهات الحكومية ولكن دورها دور بارز زي هذا لأن أكثرها تجي دعومات من الخارج.
1: طيب أيضا أستاذ عبد الرحمن حابين نعرف ما القوانين أو الاتفاقيات التي تحمي الأطفال من الاستغلال في العمل أو هل يتم تطبيقها أصلا بأرض الواقع؟
2: حلو. من ناحية التطبيق هو جدا سيء، شوف في قوانين، شوف في معنا نحن قوانين موجودة يعني في الدستور حقنا ولكن غير مفعلة، يعني قوانين كده يعني مجملة، وفي قوانين أيضا دول معنا القانون الدولي لحماية الطفل ومعنا سيف جاردنج والستايل بروتكشن حماية الطفل، كمان معنا الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، يعني في أكثر من قوانين محلية دولية ولكن غير مفعلة، يعني أحيانا تلاقيهم يتم تبريدهم في المعسكرات وكمان هذا يحرم من القوانين الدولية.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، حابين في الختام نعرف إيش هي الرسالة اللي أنت حابب توجهها للأسر أو المجتمع بشأن حماية الأطفال وضمان حقوقهم في التعليم والطفولة الآمنة؟
2: والله زي ما قلت أنا مسبقا، شك حماية الطفل هي مسؤولية الجميع، يجب مسؤولية الأسرة والمجتمع أيضا الحكومة وكل شيء مسؤولية الجميع، أي يعني حماية الطفل مسؤولية الجميع، والتعليم حق أساسي لكل طفل. إن هذا الأطفال اللي معنا هم أصلا في الأصول هم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، يعني مستقبلنا بنقدر نبنيه على هذول الأطفال. إذا كان بنيتهم البناية اللي بنيناها كانت كويسة، إذا المستقبل حقنا إن شاء الله بيكون كويس. إذا الأطفال زي ما هو يعني متربين لا تعجين منخرطين في أسوأ الأعمال، الوضع المجتمعي، العادات السيئة منتشرة وهكذا، إذا المستقبل حقنا بيكون مثل اللي هو يعني تم بنائهم.
0: فعلا شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن على كل هذه المعلومات التي قمت بإلقائها لدينا في هذا اللقاء، وإحنا سعداء جدا بك وإن شاء الله لقاءات أخرى
1: بإذن الله تعالى.
2: شكرا لكم.
1: الله يسعدك، نحن سعيدين جدا باستضافتك أستاذ عبد الرحمن. وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الله، أخصائي حماية الطفل.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى سؤالنا التفاعلي، كيف يمكننا تقليل عمالة الأطفال وحماية حقهم في التعليم؟ هذه المساحة الخاصة بكم وباتصالاتكم لنا عبر أرقامنا 78195-21-21 أو الهاتف الأرضي 387913، أو يمكنكم كتابة التعليقات في الواتس الخاص بالإذاعة أو في بثنا الباشر في الفيسبوك. ولدينا اتصال يا ناصر،
1: ونأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور عليكم. صباح الخير.
2: يا صباح النور والعافية، يسعد صباحك عهد وديانة. صباح الخير لناصر،
0: يسعد صباحي.
2: صباح لكم
1: أحلى صباح لك بإذن الله تعالى، ويا صباح الورد والمسك والعنبر على أحلى صوت.
2: الله يحفظك وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة، وللجميع والمتواصلين والمستمعين إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب.
1: طيب أنت سمعتي موضوعنا المطروح لهذا اليوم صح؟
2: أكيد أكيد أكيد، وكنت من أول المتصلين لأنه شدني فعلا، الموضوع مهم جدا.
0: جميل.
2: يعني فعلا فعلا يعني الأطفال هما عماد المستقبل، الأطفال هما الأساس والبنية الأساسية لمستقبلنا يعني أو حياتنا. فكل ما كان أساس الطفل بالشكل الصحيح السوي الإيجابي اللي بيعيش مراحله المتواصلة والطبيعية، يعني مع الأسف زي ما ذكر الأخ وأنتوا ذكرتوا بالموضوع إنه الطفل عندنا في اليمن بيكون من سن صغير بيتحمل أعباء ونفسية فوق طاقته، إلى جانب يا ديانة وعهد إنه المنظر نفسه في المجتمع، البيئة نفسها الحاضنة، نحن غير سوية، نحن خارجين من حروب، نحن خارجين من المجتمع كله تشتت ومشاكل متهالك، أمور تخلي الطفل نفسه يتحمل أشياء فوق طاقته ويعيش مرحلة مش مرحلة العمرية. فياريت يعني نحن نقلل من هذا الشيء، بأن نحن كأسر نحتوي هذا الطفل، نحاول نعطيه البيئة المناسبة له كطفل بكل سنوات العمرية، يعني من يوم يبدأ بسن الخمس سنين هي الحضانة أو الرياض الأطفال، إلى جانب الابتدائية، إلى جانب الثانوية والمراهقة، إلى جانب الجامعة، حتى وإن حصل الظروف وما قدرش يكمل مراحل الدراسية أو أنه لظروف معينة اقتصادية أو خاصة في الأسرة، عليه أن يأمن له الحالة النفسية المستقرة بالعمل المناسب، سواء كان في البيت بنت أو ولد. يعني نحن ما نتكلمش فقط عن الولد، أنه أحيانا حتى البنت تتحمل فوق طاقتها، هي مش الأعباء اللي نذكرها، هي أنه حمل حاجات ثقيلة أو أنه حمل كياس رز وكراتين للدور الخامس بمحل معين أو مؤسسة معينة. لا، أحيانا حتى البنت لما بتكون في البيت وما تقدرش تخرج للعمل أو سوق العمل، بتتحمل بالبيت نفسها أعمال شاقة، وبتكون يحضروها في أشياء معينة، سواء زواج مبكر، سواء أنه الأم والأب يحملوها أثقال نفسية يحرموها من أشياء بتعيش محل. يعني بيكون في عليها ضغط نفسي يكون مشابه ونفسه للولد اللي بيخرج لسوق العمل بسن مبكر ويتحمل أعباء أو أثقال نفسية وجسدية فوق طاقته.
1: صحيح.
2: هنا نقول أنه على الأسرة أنه أنت بنك وبنتك هذونا يعني أمانة في عنقك، حاولي أنك تعطيهم العمل المناسب له يعيش مرحلة العمرية. صدقوني صح الوضع الاقتصادي سيء وكذا، بس الله والله العظيم انه ارحم الراحمين،
1: بيفرق
2: الرزق من حيث لا يحتسب. ايوه، ويفرقها وبالشكل الصحيح. يعني انت مش تخلف لي 10 جهان وتقول على الله على الله وتقدمهم الشارع وكله على الله. لا،
1: صح.
2: محتاج حرص، امان، محتاج توعيه، نكون موعيين كاسره. المجتمع اكيد انه لازم يكون الحاضنه برضو الاكبر من معاهد، من اشياء مهنيه، من اشياء تدريسيه، من اشياء ترفيهيه، كل هذه تكمل بعضها حتى يخرج الطفل للمجتمع بالشكل السليم. لكن طالما الوضع الان مش مساعد علينا كاسره ان احنا هم دمنا، اولادنا هم لحمنا، هم جزء مننا، فلا بد ان احنا نحرص ان احنا نعطيهم الامان، نعطيهم الشيء المناسب لهم. وعادي يعني على ظروفنا، مش معقول اني بدرس جامعة او ما عنديش الامكانيه، لكن لا بدور له مهنه تتناسب مع سنه، او يكون 10 سنين واخرجه اقول لا وضعنا ما يسمحش انه عنده جهال وراء او انه بيكون السند. لا، خليه يعيش مرحله العمريه، لانه صدقوني بتكون مشاكل وللامام واشياء سلبيه جدا في الاسره وفي المجتمع مع الاسف.
0: مع الاسف. وإحنا الآن الصراحة نشكرك أستاذة منى على جزئية أنك سلطت الضوء فعلا على ما يحصل للفتيات في المنازل، لأنه فعلا البعض يمكن بينظر أنه عمالة الأطفال لا بالشارع، لا أيضا لا
1: في عمالة. أيوة. زيادة في المنزل أيضا، فهناك عدة أشكال لهذا الموضوع.
0: شكرا جزيلا على كل الإضاحات وعلى هذه المعلومات القيمة،
1: وشكرا جدا على اتصالك أستاذة منى. ويوجد لدينا اتصال آخر يا ناصر، ونأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور.
2: يا صباح النور والعافيه.
1: يا
0: صباح
1: هلا.
0: العافيه على قلبك يا رب.
2: يا رب ان شاء الله يا رب. اقول لك اليوم على الاطفال.
1: ايوه عملت الاطفال.
2: ايوه شفتي الاطفال، شفتي تربيه حسنه تمام. يعني الام والاب العمل عليهم تمام. طيب الاب مثلا دحين انا اقول لك الاعداديه عاديين على الجوال، لكن الثانويه ثاني ثالث
0: ايوه
2: اشتي يعني واحد بحرصه يعني يروح يشتغل له في اي مكان تمام، بدل ما جالس برا ولا جالس
0: بس مش الشغل ذاك الثقيل يا خاله علي.
2: لا لا خفيف خفيف.
0: ايوه
2: خفيف. دحين كمان انا اقول لك ابن بنتي صف ثاني ثانوي تمام، الله يخلي عمته طيبه اشتغلت في السافيه مستشفى تمام. قال له يا ابن اخي بدا بتجلس كده والسياره كده تلعبه بدخلك مكان نسميه مختبر.
1: ايوه
2: يعني تسمط تشتغل لك.
0: ايوه
2: حاجه خفيفه. وبعدين لما تكبر لما تاخذ جامعه بدخلك يعني تكون تشتغل وتدرس يعني من فلوسك تخاف تربيه انجليزي. قلنا له قال له عمته والله بدخلك في مكان يعني جامعه وشغل يعني كنت اشتغلت كافي حالصباح الصباح شغل والعصر يعني تشتغل تمام ولا لا.
1: ايوه ايوه
2: بدل بجلس مع السيارة هذا دوخوا بنحنا دوخوا بقلوبنا احنا لما في الليل لما الساعتين تين ثلاث من يرقدوا من يرقدوا ولا يسمعوا الكلام ولا يسمعوا الكلام. دحين هذا ابن بنتي الثاني بيروح اول تاسع اول ثانوي ما ادري ليش، لكن هذا الثالث الكبير صف ثاني ثانوي قالوا له انا بدخلك مختبر عندي بيكون يعني حاجه خفيفه تمام ولا لا.
1: ايوه
2: ايوه اشتغل له كده قليل مشان يضيع نفسه يضيع من هذا له حصه زائد ناقص ينفعه تمام ولا لا.
1: تمام
2: ايوه بدل شو اللي بقول لك الحين الايام هذول الجوال العيال ما تقدري لهم يشتوا كلامه، بس التربيه الاب الاب يعرف يعني يربي احسن من الام. الام تحنينه على الجوال على عياله، لكن هذا بيزر يعني عليهم وبيضربيهم بعدين بيمشي صلاة المستقيم يعني من المسجد للبيت بعدين لما حاجة ولا شيء ينادون الله يهديهم ضيقوا على قبيل. دحين شو بيقاسن عندي يتنفسوا كذا الإجازة.
1: أيوه.
2: وتمام واني أصح فوقهم من القدوم من القدوم يبكروا بعدين مدوخين تمام. السيار ضيع الناس كله رجال مع حريم مع أطفال مع كل شيء سموا ولا يشتي وقفوا أبدا من يعني من ده حتى الحريم الكبار كده كده
1: بسوا على الجوال
2: إيه والأمن دحين أصل داخله في بوم سلسلات
1: أيوة.
2: في بحاجات تمام ولا لا ويلعبوا مع العيال دول يسمونهم مدري إيش يسمونهم
1: أيوة الألعاب الأونلاين دي
2: أيوة يفرحوهم يلعبوا. طيب يا عيالي مشان عيونكم ترقدوا لا ما لم يسمعوا كلام. إحنا والله عمتهم الله يبلي العافية قاعد بدخله مختبر يشتغل له وبعدين مشان ايش حصل زايد ناقص واسي نفسه مش قد هبيلي ما هبيلي.
1: ايوه ايوه, أيوه. بس كمان مش يوصل لعم انه يشتغل يضغط نفسه يبعد عن الدراسه.
2: ايه على الدراسه. وبعدين لما اخذوا اول ثانوي راح بيروح ثالث ثانوي ثالث ثانوي لما اخذوا أو اول كليه ولا ثاني كليه بعدين بيصبي نفسه.
1: ايوه ايوه
2: تمام ولا
1: صحيح لا. صحيح
2: الله يهديهم بس نحن ندعي لهم ندعي لهم بالهداوه.
1: اللهم امين. الله يسعد الجميع يا رب.
2: عيال عيال بنتي وعيال كل الناس كله
1: امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. الله يسعدك يا رب.
2: الله يجعلكم العافيه ان شاء الله.
0: امين وياك
1: آمين
0: يا خاله.
2: يلا حياتي مع السلامه.
1: مع السلامه. الله يسعدك.
2: امين. سلموا على ناصر.
1: عيوني يوصل.
2: يلا حياتي
1: في امان الله. الله يسعدك يا رب العالمين. في اتصال اخر يا ناصر. في اتصال
0: ناخذ الو. يا صباح الخير.
1: ايوه الو.
3: صباح النور.
1: يا هلا صباح الورد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معنا؟
3: معكم سارة.
1: يا هلا بسارة.
0: كيفك يا سارة؟
3: الحمد لله والعيد مبارك مؤخرا.
1: علينا وعليك صحة وعافية.
0: سارة انت من وين تكلمينا؟
3: من لحق.
1: يا هلا بلحق واهل لحق.
3: والله اليوم سمعت الموضوع بس حبيت اسلم عليكم.
1: احلى ما تسلم علينا
0: يا جميل. حلو
3: احنا تحياتي لكم.
1: ايوه
3: والجميع المستمعين.
0: وتحياتنا لك يا سارة على هذه التصبيحة الجميلة وعلى هذا الاتصال. وإحنا كنا صراحة حابين إنك تشاركي معنا، يعني الموضوع شوي قريب وسهل، فبتشاركي؟
1: ألو. الموضوع نحن اللي نتكلم عن عمالة الأطفال، الجهل اللي يشتغلوا وهم عندهم وقت دراسة وكذا، كيف تشوف الموضوع ده؟ ألو.
3: ألو.
1: تسمعين إحنا؟
0: شبكة أيوة. سارة تجي وتروح.
1: لك ألو.
0: على العموم يا سارة إحنا سعداء جدا باتصالك، وتحياتنا لك ولأهلك ولكل أهلنا في لحج الخضيرة.
1: وفي معنا اتصال آخر يا ناصر، نأخذ الاتصال ونقول لك ألو. يا صباح الخير.
4: ألو.
1: يا صباح الخير.
4: يا صباح الخيرات.
0: يا أهلين.
4: يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين.
1: يا أهلا وسهلا.
4: تحية لإلك، تحية لإلها، تحية للمخرج حبيب قلبي ناصر فايز.
1: وتحية لإلك منا كلنا توصلنا عندك.
4: وتحية كمان للمشتركين حبايبنا.
0: أكيد وبحيوك.
4: بدنا نشارك، بدنا نحكي.
1: احكي، المايك معك ونحن جميعا نستمع إليك.
4: ما شاء الله عليكم، حضرتكم من عنا؟ حضرتكم من عنا؟
1: يعني احنا شوية من عندكم.
4: من باب الحارة.
1: من باب الحارة.
4: من جنبه باب الحارة.
1: لا احنا من جوا داخل شوي.
4: الله يخليكم.
1: الله يسلمك.
4: أول حاجة في غياب الدولة. طالما في غياب الدولة أكيد الدنيا بتشتغل.
1: تمام.
4: أول حاجة في أسرة مثلا رب الأسرة يشتغل عمل خاص. وهذا الراجل توفى. تيجي الحادث مين بيصرف على الأسرة؟
1: صحيح.
4: يضطروا بعضهم. طيب نحن نقول لا معنى بالنسبة لنا كمجتمع كمواطنين، لا معنى بس يكون سنه فوق 15 سنة.
1: طبعاً.
4: الشيء الثاني أن يكون عمالة يعني لا تستحقر هذا الطفل. تستحقره. يعني عمالة أول حاجة تجنبه من التحرش. الأعمال الخطيرة، نص نهار يواصل دراسته فلا معنى، يحسن مستوى معيشته ومعيشة أسرته فلا معنى، في ظل غياب الدولة. في ظل غياب الدولة، ولا هي تتكفل الأسرة الدولة، يعني تحسن مستوى المعيشة الدولة.
0: وكمان لازم كمان على أرباب العمل إنهم يراعوا هؤلاء الأطفال، مش يعطوهم أشغال فوق عمارهم وكمان يستغلوهم في الأجر، يعني رخصة الثمن.
4: يا والله يا ست الكل، أكثرهم حاب القطاع الخاص. أم ظلم. أم ظلم، يهم الدخل ما يهموش. أنت يتعبك اللي يتعبك، زقير كبير ما يهموش. عادك لو أنت رخيص بيشغلك بيتعبك
1: للأسف،
4: يدور مصدر دخل ما يهموش الجانب الإنساني نهائيا.
0: مؤسف جدا.
4: مؤسف جدا أكيد. ونحن نحاول قدر المستطاع الأسر التعبانة نحاول نساعدهم قدر ما نستطيع.
0: ايوه فعلا.
4: هذا الزلمه اللي بيحكي احمد.
1: تحياتي لك لاحمد.
4: يلا شكرا جزيلا.
0: الله يعطيك العافيه.
1: الله يسعدك يا رب العالمين، وكان كلامك حقيقي. في ظل غياب الدوله تسقط امور كثيره. ويوجد لدينا اتصالا اخر ونقول يا صباح الخير. يا صباحو.
5: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا خاله؟
5: الحمد لله بخيرين. كيفكم؟
1: نحن بخير بسماع أصواتكم الجميلة.
5: أختي نوريا وأحمد، يعني عملة الأطفال أول شيء السبب هي الأسرة. أسرة الإهمال، يعني بعدم تدريس أولادهم أو المشاكل اللي تحصل في البيت الجاهل، يعني خلاص يعني سبب في يعني يضيق حتى من التعليم، يضيق سبب يعني المشاكل اللي تحصل في البيت سبب النقص. نعم. المفروض يعني من الدولة أو من هذا المنظمات أو التجار أو يدعموا هذه الفئة الفقيرة.
0: أيوة.
5: يعني حتى في شراء ملابس، في يعني كراسات وشنط، يعني حتى يحفزوا الأطفال، يعني يدعموا ذي الأسرة الفقيرة المعدمة، يعني اللي مش معاها يعلم مع أولادها. وأحيانا شو بيكون صاحبة الأطفال سيء، يعني سيئين الكبار أو يعطلوا الطالب ده من دراسة. أنا صادفت جهال معاهم شنط، يعني أنا رايحة الشيخ هم لابسين حق مدرسة، فين رايحين معاكم مدرسة يا عيال؟ قالوا لا بنروح نشتغل. وأهلكم عارفين أهلكم أنتم
1: إيش يقولوا؟
5: قولوا لنا احنا بنروح نشتغل لنا مبالنا دياش احنا مش معانا ولا بس انتوا يا مدارس
0: عطفوا شكله من المدرسة
5: ايوه مش يروح مش يروح مش يروح المدرسة
0: جالسين يكتبوا على اهلهم
5: ايوه بسبب الاهمال بسبب الفقر بسبب الحروب خلت الاطفال حتى مشتاقين للمدارس ما فيش اهمية ويعني مفروض هذه الاسماء الحفومة والتجار وذا حتى يعني رأفة رأفة بدون الأطفال ده مفروض يتعلموا والله ساعدت بجهاز يحببوا حاجات يروحوا عند التجار ويقعثهم قعث يعني دون كما البناء كما ده بتحصل لك جاهل كل لك بردين كل ده تشوفهم والله على الطرقات بعدين يتعرضوا للتحرش
0: ايوه
5: تسوي والله بنات لما نصل لنا لما يعني يبيعوا هذا الفاينات يبيعوا لا تحرش لا مفروض يعني تحتويهم حتى تكون في مدارس كده يعني الاحتواء هذون
1: ايوه
5: الفقراء صحيح. مدارس تكون هذا كان اول عندنا يسموها مدارس بدو الرحام مدري ايش المدارس كانت كذا يعني معاهم داخل سكن معاهم أيوة. زمان قبل فتره
0: وين كان بيلاحق ولا بقى
5: عادي حتى والله كان هنا يعني في ايام الحج
0: كان في عدن
5: مدارس كانت حتى تدريس حقهم ثاني وده يكونوا يتعلموا وداخل اكل وشرب وتعليم وكل حاجه متفقهم والله زمان على ما اذكر يعني هذه خاصه للناس اللي بحقوا احيانا من القرى من فوق من على المحافظه لا يعني سووهم في كان مدري فين يعني انه صبر انه بلحق والله
1: أيوه
5: الناس ايوه هذه المدارس وفي الاماكن اللي كانوا ينزلوا هنا يتعلموا بس هذه المدرسه يعني كانت تضم كل جميع الاطفال وذا وكل حاجه يعني يعني يشتروا لهم داخل المكان واكل وشرب وتعليم ايوه دحين والله نسال الله ان يعني يخفف عطله حتى يشتغلوا لهم كذا حاجات بسيطه يعني يهونوا عليهم
0: أنا قلت
5: أحمد يعني لك بعض
0: التجار
5: يعني
0: قعدوا
5: الجهال
1: قعد
0: أيوة
5: استغلوا استغلال والأب والأم هذا يروح قعد بس جارة يبغى ده يخلي الجهال يروح يشتغل
1: للأسف
5: سبب الأسرة للأسف
1: ده الموضوع المحزن كثير
5: إحنا بدنا نساعد كثير جهال يصرحوا يروحوا لهم الأسواق يشتغلوا ده يعني
0: فعلا يعني المناطق اللي تكون بعيدة عن المركز المدينة أو المحافظة تكون فيها عمالة الأطفال كثيرة جدا
5: كثيرة عمالة الأطفال في يكون واحد يعني مسؤول عليهم أحيانا حتى يشيل عليهم البيت
1: أيوة
5: يعني كذا بيعطيهم قليل زائد ناقص وخلهم روحوا
1: هذا الموضوع يعني حقيقة يوقع القلب نتمنى أنه يعني تم إيجاد حل له جذري
5: أيوة نتمنى إيجاد حل يعني واحتواء هذول الأطفال اللي جالسين يبيعوا بالشوارع ويشتغلوا يعني يعلموهم قال لك الوطن اللي تبتقي بالتعليم
1: صحيح
5: لما فيش تعليم ماشي وطن
0: فعلا
5: والله العظيم ماشي بالشهر يلا تحياتي لكم
0: تحياتنا لك يا خالة وشكرا جزيلا على الاتصال الطيب
5: الله يعطيك العافية مع السلامة
0: في اتصال آخر يا ناصر
1: ناخذ اخر اتصال معنا لهذا اليوم ونقول يا صباح الخير
6: صباح الخير
1: يا هلا
0: عافيه
6: الو
0: أيوة معك أيوة. عم محمد كيفك
6: والله تمام رغم ان الان مش متمكن تشارك واليوم صح الموضوع مهم لكن البعض اخذ الموضوع تنظير عام والموضوع مهم مش ناخذ اخر اتصال نحاول
0: تفضل لا بس تفضل في وقتك
6: الموضوع مهم جدا صراحه
1: تفضل
6: انا ايش يهمني ولا انا ماشي هذا وعايش عن مخ جزيرة التوظيف كان عندنا أنا أشكر أحمد عبد الرحمن وأسماء كل الطرق ونقاط مهمة من صراحة
0: أيوة
6: شوفي أولا من التسلقات عليها أسماء كل هذه كانت نجمة حمراء سموها هذه كانت لابناء الرحل والفقراء والأيتام أتمنى سالمين لعام 89 وبعدين دمجوهم في المدارس العامة كان داخلية ومدارس خاصة ودعم من الدولة وخاصة من القوات المسلحة ومن أفضل لكن من قبل تشغيل الأطفال الأمالة أنا أشكر الضيف وأتسرق بعض الأمور هناك خطورة كان عندنا قانون وللأسف لما الأغاني ما تطبقش عندنا كان تطبق لكل عام 90 بعدين خلاص القانون عندنا في قانون كان أول وزارة العمل والخدمة المدنية وزارة واحدة كان في قانون العمل والخدمة 16 سنة هم بادئوا ممنوع تشغيله كنا ننزل تفتيش المرافق، كان دفق الدولة قد ممنوع التشغيل عنده بطاقة شخصية، لكن القطاع الخاص كان ننزل المرافق ممنوع تشغيله 16 سنة وبعدين ممنوع تشغيله. يقدر أن إذا كان محتاج يروح مع المهنة يعلموه يكرم من سلم وحده، وعلى ممكن يشتغل في مرفق حكومي أو في مرفق خاص الورش. الورش والجيش هذه أطفال تشغيلين فيها خطورة جدا، وعاننا من واجهنا حاجات في هذا. الجيش يروح يعمل سلاح وبعدين يتعسكر في منطقة نائية، وناس مع تقديري في العالم كله الجيش في وحوش. إضافة الورش، الورش خطيرة، أغلب عمال ورش كيره أمي أو مولد لا يقدر ثقافة ولا أحد، فما مع الطفل مشكلة يلاقي أمور كثيرة ما أدري أدخل تفاصيلها، معروف أنها غير جيدة. لهذا الحمد لله الدولة في مقر الحمد عمان، وأيضا العائلة، لأن تشغيل الطفل هذا خطأ. صح أنه الجوع كافر والآن فقر انتشر بطالة، لكن يعني هذا أن الطفل راح يشتغل لا في أمور يبقى أن تراعي من قبل وزارة العمل الاجتماعية خاصة القطاع الخاص، هذه مهمة جدا. لأن القانون عندنا في منفذة العمل في محكمة إدارية بهذا الجانب، كانت أشخاص واحدة هذه مقولة أولى أروى السيد عبد الله، كان عندنا في العمل هذه عندها مركز سياسي القانون، كانت هي ترئيس هذه المحكمة. وخاصة باستدعاء الناس إلى شرطة إلى الوزارة، خاصة مع شغل الأطفال، فهذا الشيء صراحة أنتم كنتم موضوع مهم وأرجو الاهتمام به، لأنه بياخذ لنا جيل غير سوي. هذه خطرة معروفة، الوقت ضيق ولكن باقي أمثلة كثيرة، لكن أريد أتطرق لموضوع آخر أيضا.
0: تفضل.
6: طلقت لها نورية.
1: أيوة.
6: حسنا الفتيات. فتيات يا ديانا.
0: أيوة.
6: أنا عانيت في هذا المكان في طوري، يكون تلف الفقر له دور، تجي واحد مثلا من خارج المدينة.
0: أيوة.
6: مع أموال. تاجر ولا شيء يقش بعدين مؤقتا، ولا المرقلع من عنده مبالغ مالية معينة، يجي يبحث عن الأسر الفقيرة هذه، يجي تجيبوا لك واحدة عمرها 15 سنة. 16 سنة كنا عندنا في عدن كان قانون الأسرة ممنوع تشغيل الزوجة البنت اللي بعد 18 عام.
0: 18
6: عام. خلص السنة العامة على الأقل. أو الولاد يكون فوق 20. يجي تجيبوا لك فقيرة وتجي يجلس معها سنة كذا، تجي طفل ويختفي، عاد يختفي يا ريت يطلق ويخلي الصغيرات. فتجي البنت تكون ضحية، حتى العائلة يتخلصوا منها يقول لك فين نصرف عليك؟ وأولاد حالات كثيرة. تجي تبحث عن العمل. لا تقدر تشق لها بحكم عمرها وما فيش متعلمة، والطفل ضحية يصبح. هنا هنا هنا مشكلة كبيرة، نضطر بعض الحالات نعطيهم توصيات الشؤون الاجتماعية، نعطيهم دعم مؤقت حتى تساعد الفتاة تنهض بابنها وتحاول تشتغل شغل جيد وشريف، لأن صغيرة السن لا تستطيع عمل عملي ولا تستطيع عمل إداري مش عندها مؤهل. هذه هي ظاهرة انتشرت في أنا شفتها الأخير على عدن، وشفت كثير فتيات والله يقطع القلب.
0: هي حاول تقولها
6: تقول لك العائله يقول لك ما يقدر يتصرف عليك، تجوا وقتين تتحمس مشاريع ونحن ما نقدر نتصرف عليك، وهي تقول لك انا اشتغل طيب ما عندي متى مش متعلمه والولد جاهز. فهذه الامور ارجو النظر فيها والاهتمام فيها
0: ان شاء الله ما نناقش هذه
6: لحظه اخيره بسيطه جابين الستايل ايش يقول امس هو يجيب اغاني هو جاي معكم امس جاب اغنيه وهذه الشاعر علي عمر صالح الراعي والراعيه وعندي ديوان هذا بعنوان هذا الموضوع الراعي والراعية تقديم أعتقد الشاعر عبد الرحمن إبراهيم إذا كنا الموروث صباح منصر والعزاني شيء جميل صراحة أبدأ ذكرنا بالموروث الموروث وهذا شيء جميل يثير لهذا نستاج وبعدها ممكن نعطي أسماء الشاعر والمغني زي أمس صباح منصر والعزاني عدنا الموروث العدني الجميل الراعي والراعية مثلوا هذه الأغنية في مولي في الريف كان راعي ولك ديوان كبير بهذا الجانب يشتغل على التنميعات برضه
1: نائب
6: بين الثقافة وبين الأمور الأخرى.
1: يا سلام الله يسعدك صراحة، نحن دائما نكون سعيدين باتصالك إن تعطينا معلومات وكم هائل من الحديث الراقي. نعم. والجميل جدا.
0: ويا سلام يا ناصر ياسر على اختيار الأغاني اللي المستمعين
1: يشيدوا بها في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا. وطبعا عزيزتي الآن سوف نذهب إلى التعليقات.
0: نعم.
1: ويوجد لدينا تعليقات عبر البوست وإجابة على سؤالنا التفاعلي الذي وضع في أمس الليل، وكان أولى المشاركين هم أبو خالد حلصم قال: نعلم جميعا أن هناك العديد من الأسر لا يوجد لديها عائل غير أحد الأبناء الصغار الذي يتم حصر هذه الأسر والتكفل بهم وإعطاء فرصة لأبنائهم للدراسة حتى الصف التاسع، ثم يلتحق بالمعاهد المهنية لكسب مهارة في تخصص معين ويستطيع أن يعول أسرته بعدها. فرض غرامة وعقوبة على من يستغل الأطفال في الأعمال الشاقة والمجهدة أيضا، كذلك عن طرق وكذلك عن طريق أئمة المساجد نصح الآباء للسماح لأبنائهم بالدراسة والتوعية الإعلامية المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقدير والترغيب من قبل إدارة المدارس للطلاب للعودة إلى مدارسهم وإكمال مسيرتهم التعليمية.
0: نعم، مها محمد من الشيخ كتبت تحياتي لكم ولجميع العاملين وتحياتي للمذيعات والمخرج المبدع. صباح الخير والسعادة والعافية والسرور، صباحكم مسرة، صباح يفوح من عط رائحة النرجس والياسمين لأجمل متابعين. اللهم صباحا مشرقا بنورك مدهشا بعطائك يسكنه رضاك، اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك. صباح الخير والسعادة الجميع يا رب، ويسعد صباحك مها، وشكرا على التصبيح الجميلة.
1: وخديجة ناجي إخلاص ناجي تقول لنا نشر التوعية دعم الأسر اقتصاديا في ويوجد قرار صارم من الجهات التي تستغل عمالة الأطفال، ويجب علي الحكومة أن تتم محاكمة هذه الشخصيات أو هذه الجهات.
0: فعلا أم عماد كتبت لنا صباح الخير تحياتي لكم جميعا، أسباب خروج الأطفال في الشوارع دون دراسة أغلب الأسباب أنه الأهل ما عندهم مسؤولية، بس أغلب الأوقات يريد الأب يخزن ويخلي أولاده يتعمل وهو جالس بالبيت. فعلا في بعض الأهالي مستهترين ومش للأسف. عارفين يعني ليش كونوا أسرة من أساس إذا أنت مش قادر تتحمل هذه المسؤولية، في النتيجة تنتج أولاد مثقلين على هذا المجتمع.
1: صحيح. وأيضا يوجد لدينا تعليق من هاني بن حمدان يقول هذا يعتمد على رب الأسرة والبيئة التي نشأ فيها الطفل أصلا. وشدى القاسمي تقول تكثيف حملات التوعية الإعلامية، وهذه كانت إجابة بعض المتابعين على البوست سؤال التفاعل الذي وضع في قبل ساعات في تمام في أمس تحديدا. ويوجد أيضا لدينا بعض التعليقات على البث المباشر.
0: نعم.
1: صحيح، ونذهب إلى البث المباشر ونقرأ بعض التعليقات اللي موجودة
0: سفير
1: لدينا.
0: سفير الأخلاق هكذا هو حسابه مسمي نفسه. صباح الخير يا عدن، يسعد صباحك.
1: وشكري باجسير يقول لنا صباح الورد لمن يطيب بهم الصباح، صباحكم سعادة تغمر قلوبكم، صباحكم ابتسامة لن تفارق شفاهكم. ديانة وعهد ومخرجنا المميز ناصر فائز وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا بإذن الله.
0: نشوان الحاج من العاصمة السعودية الرياض، أسعد الله صباحكم بكل خير ويسعد صباحك يا نشوان وين ما كنت وأيامك يا رب.
1: وأيضا سالم بن شعبان يقول لنا صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام بشكل عام، صباحكم خير وعافية والتوفيق والنجاح لكم جميعا، وما شاء الله تبارك الرحمن عليكم على إبداعكم.
0: وفارس العبادي صديقنا من لحك كتب لنا إلى أحدهن جميلة أنت كحقيقة لا تحتاج إلى إثبات، كفكرة دافئة تتسلل بلطف كأنك راحة طال انتظارها، كشعور صادق يولد فجأة ويكبر في صمت دون أن يطلب شيئا في المقابل، كأنك جزء من الذاكرة لم يمر بل اختار أن يبقى، لأن الغياب لا يليق بك، لأنت التفاصيل الصغيرة التي تصنع المعنى وتمنح للحياة طعمها الخفي. أنت الوقت حين يصبح لحظة واللحظة حين تصبح حياة. أنت وطن لمن ضل الطريق ومأوى لمن اتعبه السفر بين القلوب. في عينك تروى حكاية لم تكتب، وفي صمتك موسيقى لا يفهمها إلا من أحب بالصدق. جميلة أنت كحلم لا يصحو منه القلب وكحب لا يشيخ. جميلة أنت ليس لأنك تشبهين شيئا، بل لأن الأشياء تصبح أجمل حين تشبهك. يا سلام يا فارس على الكلام الجميل. صباح الورد والكاد عليك وعلى من حولك بحدائق الورد، وسعد صباحك يا فارس وشكرا على الكلمات الجميلة.
1: وفي آخر تعليق يوجد لدينا هنا من أبو خالد حلصم يقول لنا أيضا صباح الخير على الجميع ويسعد صباحك يا رب العالمين. وأيضا يوجد تعليق من ديانا سلطان تقول لنا يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك عزيزتي وعلى المتابعين.
1: يسعد صباحك بإذن الله تعالى. وتقريبا
0: عوض على السريع يعني مع الأسف
1: لحق الوقت.
0: أيوة للأسف الشديد عدد كبير نشاهد من عمالة الأطفال خاصة بعد حرب 2015. استأذن من جاري العزيز أن أقول عن وضع قلل أمانة أن تقول جاري مدرس تربوي ابنه عمره يعني 13 عام يعمل ويصرف على أسرته طب اكمل عشان نكمل معك يا عوض.
1: نحن في انتظارك.
0: طيب
1: ولكن حابين اكمل.
0: بدي اشارك بس العمل اشغلنا معلش يا عوض. وفعلا يعني فعلا في اشخاص يعني الظروف اضطرتهم انهم ابنائهم يخرجوا ليشتغلوا. صحيح. لكن المشكله انه مش انهم يخرجوا يشتغلوا، المشكله انه ابواب العمل
1: ما يواجهون
0: يستغلوا الاطفال.
1: صحيح.
0: واستغلال الاطفال هنا غلط، يعني نصهم استغلوا من ناحية التحرش، تحرشوا فيهم أيضا من ناحية
1: أعمال زيادة فوق طاقتهم،
0: أجور زهيدة جدا يعني بيطلق. صحيح. إنهم بيشغل الطفل ولا بيشغل الشخص ذو الخبرة والكفاءة، ليش؟ لأنه ذاك أرخص وبيشتغل أكثر
1: وبيقولش حالة.
0: صحيح. فعلا
1: وما بيكونش عارف إيش حقوقه وإيش واجباته، لهذا يتم دائما استغلال الأطفال، وكما قلتي عزيزتي لأنه يكون أجورهم أقل. ولكن فعلاً. يجب أن المجتمع يقف على موضوع هذه الموضوع هذا، لأنه بالسنوات الأخيرة زادت هذه النسبة بشكل كبير جدا، وخرج الأطفال للعمل بسبب الظروف. ولكن هذا لا يدل أو لا يجعلنا نذهب إلى اتجاه أنه نسكت، فدائما نقول أن الساكت على الحق شيطان أخرس. لهذا تم التطرق لهذا الموضوع بعد فعلاً. الظاهرة التي أصبحت نراها طبيعية رغم أنها لم تكن طبيعية، وتم محاربتها مسبقا، وتم انعدام شبه معاملة الأطفال. ولكن في آخر السنوات، في أواخر السنوات بعد الحرب وبعد المشاكل الاقتصادية اللي مرت بها اليمن، عادت عمالة الأطفال بشكل كبير جدا، وفي أعمال كانت مستحيل أن نرى فيها أطفال، ولكن
0: فعلا
1: أصبحنا نرى للأسف
0: كثرة. عوض العبادي كتب أيضا: كان زمان في الإجازة الصيفية تجد الطفل يعمل مع أبوه وأنا واحد منهم، أبي كان يأخذنا معه في الإجازة الصيفية فقط. فعلا عشان انه يدربوا كده حبه حبه، لكن
1: برفقة اهله
0: اكيد. طبعا مستمعينا، تعتبر اليمن الاولى عربيا، يا سلام، احنا ما شاء الله
1: متصدرين اهم شيء الصداره باي حاجه
0: لعماله الاطفال بنسبه 13.6%، في المئة يليها السودان ثم العراق. وفي تقرير اصدرته منظمه العمل الدوليه متى في يونيو عام 2021،
1: فما بالكم في الوقت الراهن اتعدينا رقم واحد للاسف.
0: ووفق مسح اجرته المنظمه ذاتها في عام 2010، ركزوا في 2010، فان عدد اطفال اليمن الذين اعمارهم بين 5 الى 17 عاما كان 7.5 مليون فرد، يشكلون في المئه 34% من اجمالي السكان اليمنيين. ويبلغ عدد الأطفال العاملين الذين أعمارهم بين 5 و11 عاما 11%، وترتفع هذه النسبة إلى 28% بين الأطفال الذين أعمارهم بين 12 و14 عاما، إلى 39% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما. فعلا نجد أنه في أطفال ما زالوا عمرهم 7 سنوات 8 9 11 لما سن 15 وهم يشتغلوا في الشوارع، في الورش، في أماكن المفروض إحنا نجدهم في المدرسة، في البيت عند أهلهم.
1: للأسف الشديد، ولهذا الموضوع محزن جدا، ونأمل من الله تعالى أن يتم تحسين من هذا الموضوع، ونجد أن الجهات المعنية والحكومة وأيضا المنظمات تتحرك لمنع هذا الموضوع قبل أن يصبح شيء عادي واعتيادي في الحياة اليومية، ونراه على أرض الواقع بشكل طبيعي جدا، ونتمنى أن يعيش الأطفال في حياة يستحقونها
0: إن شاء الله يا رب. كانت هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، غدا حلقة جديدة بموضوع جديد عند تمام الساعة 8:30 صباحا، انتظروا زميلاتي فيها.
1: وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم نقول لكم كونوا بخير، ونتمنى أن تكونوا سعداء رغم الظروف اللي تمرون فيها. وفي الختام دائما إيش نقول أنا وإنتي؟
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. تزامنا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العاصمة عدن للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، حذرت اللجنة الأمنية من أي محاولات لاستغلال التظاهرات لإثارة الفوضى أو التخريب، وفي الوقت ذاته أكدت دعمها الكامل لحق المواطنين في التعبير السلمي والمشروع وفقا للقانون وبما يحفظ الأمن والاستقرار. أندلع فجر اليوم حريق هائل في منطقة المحارق بمدينة جعار في أبيان، مما أسفر عن تدمير عدد من المنازل بالكامل بما فيها من أثاث ومواد غذائية، تسبب في تشريد الأسر المتضررة وبقائها بلا مأوى. قوة الأمن الوطني بلحج تضبط مروجين بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة في نقطة الحسيني. عربيا وعالميا، تعثرت محادثات القاهرة الرامية لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة بسبب خلافات حول قضية حصر السلاح وسط استمرار الغارات الإسرائيلية التي تهدد التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين. وحذرت الخارجية الإيرانية دول الخليج من السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها لشن ضربات ضدها، وتزامنا مع ذلك أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز. اقتصاديا، تركيا والسعودية توقعان اتفاقية لإحياء خط الحجاز وتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز. تراجعت أسعار الذهب اليوم أكثر من 1% مسجلة أدنى مستوى لها منذ 11 أسبوعا متأثرة بارتفاع الدولار على خلفية تجدد المواجهة بين أمريكا وإيران. رياضيا، انطلقت مساء أمس بملعب نادي وحدة عدن بطولة الوفاة لأندية العاصمة بافتتاح مبهر، وقد انتهت مباراة الافتتاح بين الوحدة والميناء بالتعادل. ويستهل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مشواره عصر اليوم بمواجهة قوية أمام نظيره الهندي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة التحدي الدولية التي تستضيفها العاصمة البنغلاديشية دكة حتى 15 من يونيو الجاري. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: first day I saw you, I love you.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. قال عمر بن عبد العزيز لولده واعظا: يا بني، التمس الرفعة بالتواضع، والشرف بالتقوى، وإياك والخيلاء، ولا تحقرن أحدا، فإنك لا تدري لعل من تزدريه أكرم على الله منك، ولا تنس نصيبك من الله ونصيب الناس منك. السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هم أولئي على أثري.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أي بالقرب مني يأتون من بعدي. قال موسى هم أولاء ولم يقل هؤلاء. وفي هذا لفتة ذكرها ابن هبيرة يقول نظرت في معنى إسقاط ها فإذا هي للتنبيه، والله سبحانه لا يجوز أن يخاطب بهذا، ولم أرى أحدا خاطب الله بحرف التنبيه إلا الكفار. يقول تعالى قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، الآية التي ورد فيها خطاب الرسول لرب العزة وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فإنه قد تقدم الخطاب قوله يا رب، فبقيت الها للتمكين لا للتنبيه. وحينما خاطب الله المنافقين قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، وكرم الله تعالى المؤمنين بإسقاطها التنبيه فقال ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم.

نالت مادة رحلة اهتماما خاصا في المعاجم العربية. عرف الإمام أبو حامد الغزالي الرحلة بأنها نوع حركة ومخالطة، وأن الإنسان لا يسافر إلا في غرض، فالرحلة في جوهرها حركة ذات هدف. ومن ذلك توجه امرؤ القيس إلى بلاد الروم حينما ذهب في رحلته المعروفة ليستنجد بقيصر ملك الروم على بني أسد بعد أن قتلوا أباه، وقد أنشد قائلا: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وكان صاحبه في تلك الرحلة عمرو بن قميئة، الذي بكى عندما وصل إلى مشارف بلاد الروم خشية أن يموت بعيدا عن دياره وقومه. أحيانا يكون الملل الناجم عن الحياة الرتيبة التي يحياها الإنسان دافعا للرحلة، وتكون الرحلة رغبة في التجديد والتغيير. يقول البحتري: وإذا ما جفيت كنت جديرا أن أرى غير مصبح حيث أمسي، حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى أبيض المدائن عنسي، أذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الهموم وتنسي. والعنس من النوق القوية الصلبة، ولقد حث الإسلام على السياحة والسفر لأسباب متعددة مختلفة، منها التأمل في خلق الله سبحانه والعبرة من آثار الأمم السابقة، فوردت في القرآن آيات كثيرة تحث على ذلك، منها قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقديما قال الشاعر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. الارتحال بمعناه الأشمل والأعم هو الحياة. أليست الهجرة حياة؟ صلى الله على صاحب الهجرة. أليس انتقالك من بيتك إلى عملك ارتحالا؟ أليس انتقالك من المرض إلى الصحة نوعا من أنواع الارتحال؟ في كل لمحة من لمحات حياتنا نرتحل، وفي كل يوم نرتحل إلى نفس جديدة وإلى يوم جديد، ونقترب أكثر من الغاية المنشودة. الارتحال هو الحياة، فلا عجب أن تسمع ما ذكر آنفا، ولا عجب أن ترى الارتحال مهيمنا على الكثير من الصفحات في تاريخ العرب وفي أشعارهم وفي دواوينهم وفي سيرهم. ماذا أدار بك الزمان حروبا حتى وقفت مسالما؟

في أصل دلالة لفظ الترجمة مذهبان، من اللغويين من بحث لها عن أصل في اللغة العربية. يقول الجوالقي: أرجم رجما إذا ظننت وحدثت، ومنه قوله تعالى: رجما بالغيب، أي بلا دليل أو برهان. ومن اللغويين من قال إنها كلمة معربة، وفي هذا قال أبو بكر الصولي في شرحه لكتاب أدب الكاتب: أصل هذه اللفظة فارسي، وكذا الترجمان، وقد تكلمت بها العرب بعد أن عربتها. هذا من جهة الأصل، أما من جهة التداول فتكاد تجمع المعاجم العربية على أن أول استعمال لمدلول الترجمة كان بمعنى تفسير الكلام، فقد ورد أن ترجم الكلام معناه وضحه وفسره. لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

يذكر في سرعة جواب المتنبي أنه حضر مجلسا فيه أبو علي الآمدي، فأنشد المتنبي أبياتا جاء فيها: إنما التهنئات للأكفاء. فقال أبو علي: التهنئة مصدر والمصدر لا يجمع. فقال المتنبي لآخر بجانبه: أمسلم هذا؟ فقال: سبحان الله، هذا الآمدي أستاذ الجماعة. فقال المتنبي: فإذا صلى المسلم وتشهد أليس يقول التحيات لله؟ فخجل أبو علي وانصرف.

من فصيح العامة كلمة ناطور، وهو في الأصل حارس الكرم، ويطلق اليوم على كل من يرقب شيئا ويحفظه، والجمع نواطير. وقد جاء في المعجم نطر الزرع بمعنى حفظه وسهر على رعايته. يقول المتنبي: نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمن وما تفنى العناقيد. وكلمة بشمن تعني شبعنا من كثرة الأكل.

دخل أبو دلامة على المهدي وأخذ يبكي، فقال له المهدي: ما يبكيك يا أبا دلامة؟ قال: ماتت أم دلامة. فقال المهدي: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأمر له بألف درهم حتى يعينه في مصيبته ويخفف عنه، فأخذها أبو دلامة وشكر وانصرف. ثم ذهب إلى بيته فقال لأم دلامة: اذهبي واستأذني على الخيزران، وهي زوجة المهدي، فإذا دخلت عليها فتباكي وقولي لها إن أبا دلامة قد مات. فمضت واستأذنت ثم دنت وأخذت تبكي، فقالت لها الخيزران: ما لك يا أم دلامة؟ قالت: مات أبو دلامة. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أعظم الله أجرك، وتوجعت لها. ثم أمرت لها بألفي درهم، فدعت لها وشكرت وانصرفت. ثم دخل المهدي على زوجته الخيزران فقالت: يا سيدي، أما علمت أن أبا دلامة الشاعر قد مات؟ قال لها: لا، إنما امرأته هي التي ماتت. قالت: لا والله، إنه أبو دلامة. فقال: لقد خرج من عندي الساعة. فقالت: خرجت من عندي الساعة. فأخبرته بما حصل لها معها، فضحك المهدي وتعجب من هذه الحيلة. أبو دلامة صاحب الدم الخفيف، ذكروا عنه في بعض كتب السير أنه كان رجلا حسن الهندة،

ويعنينا من طرافته أنه ما زال إلى يوم الناس هذا بعد انقضاء أكثر من 1000 سنة يضحكنا بنوادره وفكاهته وطرائفه، وهو الذي يقول مستهزئا بنفسه: ألا أبلغ إليك أبا دلامة، فليس من الكرام ولا كرامة، إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة. قال ابن الجوزي في تقويم اللسان: نقول للفصيح اللسان ظريف، والعوام تجعل الظرف في حسن اللباس خاصة، وهو غلط. قال ثعلب: الظريف يكون حسن الوجه وحسن اللسان، فالظرف يكون في المنطق والجسم ولا يكون في اللباس. وتقول العرب: غربت الشمس بفتح الراء، والعامة تضمها، غير أن الفتح أصوب. يقول تعالى عن أصحاب الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال.

جلس المأمون يوما للمظالم، فكان آخر ما تقدم إليهم امرأة قالت: يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك عميد القوم أرملة، عدا عليها فلم يترك لها سبد، وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما، وفرق مني الأهل والولد. فأطرق المأمون ثم قال: في دون ما قلت زال الصبر والجلد عني، وأقرح مني القلب والكبد. هذا أوان صلاة العصر فانصرفي، وأحضر الخصم في اليوم الذي نعد، والمجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا ننصفك منه، وإلا المجلس الأحد. فلما كان يوم الأحد تقدمت إليه المرأة مع خصمها، ثم قضى لها برد ضياعها وأموالها. عليك بالعدل إن وليت مملكة، واحذر من الجور فيها غاية الحذر.

في فقرة الوسم سألتكم ماذا قرأتم من أدب الأندلس وشعرها، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من الإجابات. هذه مشاركة من حياة تقتبس فيها أبياتا لابن زيدون تعرفونها كلكم أو معظمكم. ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن، زاد في تلك الخطى إذ شيعك. يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. وهذه مشاركة من أس المهندي تقول: فديتك ليس لي قلب فأسلو، ولا نفس فآنف إن جفيت، فإن يكن الهوى داء مميتا لمن يهوى فإني مستميت. أسر عليك عتبا ليس يبقى، وأضمر فيك غيظا لا يبيت. ومن المشاركات أيضا هذه المشاركة من نوال تقول: بالله إن زرت الديار عشية عرج على أهلي هناك وسلمي، ابعث لقرطبة السلام فإنها طلعت على الدنيا فلم تتلثمي، واسكب على جيان ألف قصيدة وامزج إذا ما شئت دمعك بالدم. ومشاركة من عثمان يقول: آخر ما قرأت هاتف من الأندلس، أسلوب ساحر، رواية من طراز عال، ليت كل الروايات بذلك الأسلوب. وهذه مشاركة من عمدة يقول: من الطريف القول إن قرطبة كانت تحوي 900 حمام ونيف في زمن كانت المنطقة بأكملها لا تستعمل الماء للنظافة إلا بأضيق الحدود. وهنا أيضا مشاركة لنشأة علي يقول: حد الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن يكون المرء يسوءه ما يسوء الآخر ويسره ما يسره، فما سفل عن هذا فليس صديقا، ومن حمل هذه الصفة فهو صديق، وقد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقة. وهذا مقتبس من ابن حزم الأندلسي. هذه مشاركة أيضا من إناس، مشاركة متعلقة بالشاعر الكبير نزار قباني تقول: تأسرني عبارته الأثيرة حين دخل قرطبة ورأى أزقتها فقال: هممت أن أدخل يدي في جيبي أكثر من مرة لأخرج مفتاح بيتنا القديم في دمشق. هذا الرابط بين غرناطة ودمشق يجعلني أصل إلى ختام هذه الفقرة. وإذا سمحتم لي بالمشاركة معكم، فإنني بالحديث عن غرناطة ودمشق أتذكر قصيدتي التي كتبتها في الأندلس: يا موجع القلب من شام وأندلسي، ما زلت تذكر لكن الزمان نسي، هل ضلت الفرس الحمراء غايتها، أم جاءك الليل ينعى مقتل الفرس طال السرى، وخيوط الشمس ما وصلت، ما عدت تشعر بالإصباح والغلس، هذه المدينة مرآة مزخرفة من سورتين ألم نشرح ومن عبسي، تريك في الغرب ماضي الشرق مؤتلقا، وفي بلادي صدى التفتيش والعسس، غرناطة أو دمشق نص مقتبس، ما أشبه الأصل بالمنسوخ والقبس، الفرق ما بين ماضيها وحاضرها كالفرق بين أذان الفجر والجرس، معمورة من صلاة الخوف أسقفها، مصابة نائحات الورق بالخرس، محروسة في مدى النسيان ذاكرة، تقول إياك أن تدنو من الحرس، تخضر للداخل المنصور نخلته، واليوم كل نخيلي صار لليبسي.

أحدثكم عن رجل من البلاغيين النقاد، هو أبو الحسن حازم القرطاجني. والقرطاجني هذا نسبة إلى قرطاجنة الأندلس التي ولد فيها سنة 608 من الهجرة، لا إلى قرطاجنة تونس التي توفي فيها سنة 648. فكان بذلك أندلسي النشأة والتكوين، مغربي الإبداع والعطاء. كان ذا اختيارات فائقة واختراعات رائقة. قال فيه ابن رشيد: لا نعرف أحدا ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمع، وأما البلاغة فهو الحامل رايتها في الشرق والغرب، وكتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، من أهم مصادر التراث البلاغي والنقدي عند العرب. وقد دفعه إلى وضع قواعد الشعر الإحباط الذي أصاب الحياة الثقافية بعد سقوط قرطبة، فقد غلب عدو على جيله لا يرحم، فأخرجهم من ديارهم وخلعهم من أرضهم وعزهم. يقول الدكتور محمد أبو موسى: وكان من أبرز ما أكبرت به هؤلاء العلماء ومنهم حازم القرطاجني، أنهم ظلوا يكتبون لنا ما يجدونه نافعاً ومعيناً لنا في فهم علومنا، رغم صروف الدهر التي كانت تزلزل الأرض من تحتهم. أبو الحسن كانت له حياة حافلة بالأدب والعلم، زاخرة بالنشاط الفكري في كل مكان حل فيه. ومن شعره: ليت العيون التي ترنو فتسحرنا كانت كما نحن نهواهن تهوانا، وأعلمتني بأن الليل موعدنا فظلت مرتقبا ميقات لقيانا، حتى إذا الليل أخفى الشخص غيهبه فلم يكن يبصر الإنسان إنسانا، وافيت منزلها والنجم يرمقني حتى لكدت أظن النجم غيرانا، فبت مجتليا للبدر مجتنيا من روضة الحسن تفاحا ورمانا، حتى إذا الصبح أنبانا بطلعته برد السوار فأذكى القلب نيرانا، مالت تودعني والدمع يغلبها على الكلام فلا تستطيع تبيانا، فيا لها ليلة ما كان أقصرها وقتا وأفسحها في الحسن ميدانا، كن كيف شئت وصالا أو مقاطعة فلست عنك أطيق الدهر سلوانا. كن كيف شئت وصالا أو مقاطعة فلست عنك أطيق الدهر سلوانا.

0: أعزائنا المستمعون، ولا زلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيدا.
1: روحي فداك عرفت أم لم تعرفي.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أن الملام عن الهوى مستوقفي، دع عنك تعنيفي وتقطع من هوى.
3: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعين.
1: وأنا لعمرك متلف مشهور، إن كنت صبحا في زمان حالك فعلى جبيني حاجب منصور.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبين حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: شكرا لفنانتنا الكبيره اصاله على مشاركتي جاري كرم.
1: اعزائنا المستمعون، ولا زلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: انما العقاريه نعمر للمستقبل.
3: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: ساعات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها،

0: وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي.

بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. تزامنا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العاصمة عدن للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، حذرت اللجنة الأمنية من أي محاولات لاستغلال التظاهرات لإثارة الفوضى أو التخريب، وفي الوقت ذاته أكدت دعمها الكامل لحق المواطنين في التعبير السلمي والمشروع وفقا للقانون وبما يحفظ الأمن والاستقرار. أندلع فجر اليوم حريق هائل في منطقة المحارق بمدينة جعار في أبيان، مما أسفر عن تدمير عدد من المنازل بالكامل بما فيها من أثاث ومواد غذائية، تسبب في تشريد الأسر المتضررة وبقائها بلا مأوى. قوة الأمن الوطني بلحش تضبط مروجين بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة في نقطة الحسيني. عربيا وعالميا، تعثرت محادثات القاهرة الرامية لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة بسبب خلافات حول قضية حصر السلاح وسط استمرار الغارات الإسرائيلية التي تهدد التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين. وحذرت الخارجية الإيرانية دول الخليج من السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها لشن ضربات ضدها، وتزامناً مع ذلك أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفاً آخر في الخليج رداً على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز. اقتصاديا، تركيا والسعودية توقعان اتفاقية لإحياء خط الحجاز وتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز. تراجعت أسعار الذهب اليوم أكثر من 1% مسجلة أدنى مستوى لها منذ 11 أسبوعا متأثرة بارتفاع الدولار على خلفية تجدد المواجهة بين أمريكا وإيران. رياضيا، انطلقت مساء أمس بملعب نادي وحدة عدن بطولة الوفاة لأندية العاصمة بافتتاح مبهر، وقد انتهت مباراة الافتتاح بين الوحدة والميناء بالتعادل. ويستهل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مشواره عصر اليوم بمواجهة قوية أمام نظيره الهندي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة التحدي الدولية التي تستضيفها العاصمة البنغلاديشية دكة حتى 15 من يونيو الجاري. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

ده يصفي الدين، الليلة ده يصفي الدين، وقت مش بعدين يا بني آدم، وقت مش بعدين.

الظهر تعذر بالألغام بات غبر ودوفس قد حرق جيشين قد حرق جيشين واقتلال واقتلال مش بعدين.

ذال غزي وهاتوا الحل، من يدخل معي يخسر. ذال غزي وهاتوا الحل، هاتوا الحل، من يدخل معي يخسر. يذوب المر

0: فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام مسح الخفين والتيمم والغسل، وتعرضنا أيضا بشيء من التفصيل حول شروط الصلاة والتي ينبغي أن تتوفر في المصلي قبل أن يصلي، وهذه الشروط لا يمكن أن تصح صلاة المرء إلا إذا حققها. قبل أن نبدأ أيها الأحبة والأخوات الفاضلات في الكلام حول صفة الصلاة والكلام على آداب المساجد، لعلي أن أتعرض بشيء من التفصيل
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ذهب إلى الصلاة لا بد أن يتحلى بالسكينة والخشوع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية أخرى عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، قال: فلا يشبكن بين أصابعه. ينبغي حقيقة عند الخروج من المسجد أن يكون المرء وقورا، لا يكثر التلفت كأنه فزع، ولا يسرع في مشيه، ولا يبطئ في مشيه، ولا يعني يكون مضطربا، بل يكون وقورا في ظاهره، ساكنا في داخله، بحيث أنه يتجهز لمسألة صلاته. ومن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة، يعني أنه لا بد أن يتجمل وأن يتحلى بآداب المصلي ما دام أنه ذاهب إلى الصلاة، وليكن خروجه إلى المسجد مبكرا. قال الله عز وجل وهو يصف فريقا من المؤمنين يبكرون إلى الصلاة، قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فبين أنه عند خروجهم إلى المسجد وعند سماعهم للأذان هؤلاء لا تلهيهم يعني تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا عن إقام الصلاة. ذكر بعض المفسرين قالوا إن هؤلاء الذين مدحهم الله تعالى كان بعضهم يشتغل نجارا أو حدادا، قال: فكان إذا رفع المطرقة لأجل أن يطرق بها في عمله وسمع الأذان للصلاة وضع المطرقة جانبا وخرج، ما كان يطرق المسمار الذي قد جهزه، يقول: خلاص هذا الوقت لله عز وجل، لن أستعمله في غيره، ثم يذهب إلى صلاته. وكانوا فعلا يعظمون أمر صلاتهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن وثب كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني بكر إلى الصلاة وخرج إليها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في التهجير إلى الصلاة لاستبقوا إليه، يعني لو يعلم الناس ما في التبكير إلى الصلاة من الأجر العظيم لاستبقوا إليه، يعني تسابقوا إليه حتى يكونوا من أهله. وجاء في بعض الآثار أنه كان وهب بن منبه واقفا مع الإمام مالك، فلما أذن للصلاة فارقه وهب وذهب إلى بيته، فقال له الإمام مالك: تعال إلى المسجد. فقال له وهب: إني سأذهب لأتوضأ. فقال الإمام مالك: سبحان الله، رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء، المفروض أنك ما يؤذن إلا وأنت قد جهزت للصلاة. وجاء عن السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يعني يعظمون أمر صلاتهم فعلا تعظيما تاما. من ذلك ما جاء عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قالوا: كان إذا توضأ للصلاة أخذته رعدة وتصبب عرقا، فكانوا يسألونه: لما تفعل ذلك؟ فكان يقول: ويلكم، أتدرون من سأناجي؟ أتدرون من سأقابل؟ فكان فعلا يعظم أمر صلاته لأجل أن يتجهز لها، وليعلم أنه مقدم على أمر عظيم. أيها الأحبة الكرام، كما ينبغي علينا في الحقيقة عندما نقبل على أمر صلاتنا أن يتخيل المرء هو يقف بين يدي من ويناجي من، ويتخيل أن الله عز وجل يسمعه الآن في صلاته، كما جاء في الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. فإذا تخيل العبد أيها الأحبة والأخوات الكريمات أن الله تعالى يعني يجيبه وقت صلاته، وأن الله تعالى يسمعه، حضر قلبه أثناء صلاته وصار خاشعا فيها، وصار إذا قال الحمد لله رب العالمين يتخيل أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. يا أخي، من أنت حتى يقول الله تعالى هذا الكلام إلا رحمة بك ورأفة عليك وتكرم منه وإحسانا جل جلاله. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. لما لا نتخيل أيها الإخوة نحن هذا لما نقوم في صلاتنا فعلا، ويستشعر العبد أنه يفعل مثل ذلك. يسن له إذا ذهب إلى المسجد أن يشتغل بالذكر، وأن يكون الذكر الوارد عند خروجه إلى المسجد. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى المسجد كما في صحيح مسلم يقول الذكر الوارد، يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من تحتي نورا، ومن فوقي نورا، اللهم وأعطني نورا، أو كما جاء في الحديث، والحديث له روايات كثيرة. وهذا الحديث يسأل الله تعالى العبد فيه بأن يؤتيه الله تعالى نورا، ولا شك أن هذا النور الذي يؤتيه الله عز وجل للعبد يعني لا تلحقه ظلمة بعد ذلك من ظلمة معصية أو ظلمة

0: المشركين أو غير ذلك من أنواع الظلم التي قد تتسلط عليه. إذا وصل إلى المسجد ينبغي أن يتخيل أنه في أثناء مشيه أنه ما يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وحط عنه بها خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. وهذا يدل على فضل الذهاب إلى المسجد. بل جاء أيضا أن البيوت أن الأراضي حول المسجد فرغت. أنتم تعلمون أنه في السابق كانوا يعني يضعون خياما يسكنون فيها، فكان الصحابة قد وضعوا خيامهم حول المسجد، فهؤلاء الذين كانوا حول المسجد بدا لهم أن يبعدوا عنه قليلا، ففرغت الأراضي التي حول المسجد. وكان بنو سلمة رضي الله تعالى عنهم ساكنين في مكان بعيد عن المسجد، فأرادوا أن ينزعوا خيامهم وأن يأتوا ويسكنوا حول المسجد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك، قال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. يعني ابقوا في دياركم لتكتب آثاركم وأنتم قادمون إلى المسجد. وهذا معنى قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني هذا كله مسجل. وكان أحد الأنصار رضي الله تعالى عنه كان بعيدا من المسجد، وكان يلحقه مشقة في مجيئه إلى المسجد وفي رجوعه عنه. ففي أثناء ذلك قال له بعضهم: يا فلان، لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضة ويعني تركبه في الظلماء. فقال: لا والله، إني لأحتسب خطواتي إلى المسجد حسنات. يقول: أنا أتعب صحيح في الوصول إلى المسجد، لكن أنا أعامل ربا كريما، أنا أحتسبها حسنات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد جمع لك ذلك كله. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ينبغي إذا دخل المرء إلى المسجد أن يطبق السنة في الدخول. فما هي سنن دخول المسجد؟ من ذلك أولا أن يستشعر أنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه عند وصوله إلى المسجد، وأن يدخل برجله اليمنى، وأن يقول الذكر الوارد في هذا، فيقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند دخوله. وإن قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ظل معظما لربه عز وجل، وقال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. إذا قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا أيضا ذكر وارد ينبغي المحافظة عليه عندما يأتي الإنسان إلى المسجد وعندما يدخل إلى المسجد. كذلك هناك بعض الآداب ينبغي في الحقيقة التحلي بها عند دخول المسجد، من ذلك أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء كذلك أنه إذا دخل والإمام يخطب، فالأصل أيضا أنه لا يصلي، أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. من ذلك ما في صحيح مسلم أن شريكا الغطفاني رضي الله تعالى عنه أقبل ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فأول ما دخل إلى المسجد جلس، فقال له صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة قطعها، قال: قم فصلي ركعتين، قال: قم فصلي ركعتين. دل هذا على أنه إذا صلى لا بد أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أن حتى لو كان الإمام يخطب الجمعة فلا بد أن يحرص على ألا يجلس حتى يصلي هاتين الركعتين ويتجوز فيهما. كذلك إذا دخل إلى المسجد في يوم الجمعة مثلا والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، يعني رقى الإمام المنبر قال: السلام عليكم.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي. مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين
1: ورحمة الله وبركاته. ثم جلس وقام المؤذن يؤذن الأذان الثاني، فإنك إذا دخلت ينبغي أن تصلي الركعتين مباشرة، ركعتي التحية. نلاحظ أن بعض الناس إذا جاء انتظر يردد مع المؤذن حتى ينتهي ثم يكبر مصليا، فينشغل عن سماع الإمام، مع أن سماع الإمام واجب وترديد الأذان سنة. فلا أصل أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن أنك تصلي الركعتين مباشرة ثم تجلس لأجل أن تستمع إلى الخطبة، فسماع الخطبة واجب وترديد الأذان مع المؤذن سنة. وينبغي كذلك عندما يدخل الإنسان إلى المسجد أن يدع عنه العبث ويدع عنه التلفت وكثرة السواليف. يعني دخلت إلى المسجد تنتظر باقي على الصلاة 10 دقائق أو ربع ساعة، لا تذهب إلى أحد يعني بينك وبينه صلة وتلطف بحيث أنك تأتي وتبدأ السواليف معه والضحكات حتى تقام الصلاة. لا، الأصل أن تهيئ نفسك للصلاة. هيئ نفسك للصلاة، يعني جئت مثلا أكثر من التسبيح، التهليل، قراءة القرآن، الاستغفار، ادعو الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الأذان بين لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فإذا كنت بين الأذان والإقامة أرفع يديك وادعو الله تعالى بما شئت. كذلك ينبغي أن لا يعبث بيديه ولا يشبك بين أصابعه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فهو ممنوع من التشبيك بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان. أما في غير المسجد، في غير المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من التشبيك، فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعدما انتهى من الصلاة، كما حدث أصحابه يوما وقال لحذيفة كيف بك إذا جئت في زمان غربل الناس فيه غربلة، وصاروا هكذا أو كما قال، فشبك بين أصابعه. وقال المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، هذه كلها بعد الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يفعلها. وفي حديث ذي اليدين أقبل صلى الله، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في الصلاة، لما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة الأولى أقبل واتكى على سارية في المسجد وشبك بين أصابعه. فالمقصود أن التشبيك بين الأصابع جائز، لكن لا يكون قبل الصلاة بل يكون بعد الصلاة. كذلك ينبغي له إذا أقبل إلى المسجد أن يعلم أن الملائكة تصلي عليه ما دامت الصلاة تحبسه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أن تتخيل أنك خلال هذه الربع ساعة أو النصف ساعة التي تنتظر فيها الإقامة، أن تتخيل بأن الملائكة الآن تصلي عليك وأنك في موضع المصلي. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن يحرص المرء إذا جاء إلى المسجد أن يكون في الصفوف الأولى. المشكلة أن بعض الناس إذا قدم إلى المسجد لا يذهب إلى الصف الأول، يذهب ويستند في الخلف أو يذهب ويجلس في الصف الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالأصل أنك إذا جئت إلى المسجد أن تكون في المقدمة. كذلك جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول إلى غير ذلك. في الحقيقة الأحاديث في فضله كثيرة، بل بلغ به صلى الله عليه وسلم الأمر أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو يعلمون ما في النداء للصلاة، ما في الأذان، وما في الصلاة في الصف الأول من الفضل العظيم، ثم لم يجدوا إلا أن يعملوا قرعة لعملوا هذه القرعة بينهم. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يجب أن نعتني به عندما نأتي إلى المسجد وعندما نأتي إلى الصلاة، أن يعتني المرء أيضا بأن يسوي الصفوف، كما قال صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف هو تعديل الصفوف بالمناكب والأكعب، ويتأكد في حق المصلين أيضا سد الفرج والتراصف في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتراصوا. يعني قال البخاري يعني لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج، أن تلتصق القدم بالقدم والكتف بالكتف. طبعا لا يعني هذا يا جماعة أن الناس يبدأ يعني يضغط بعضهم بعضا. نلاحظ بعض الناس إذا قلت لهم تراصوا بدأ يضغط بعضهم بعضا، لا، ليس هذا المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا بأيدي إخوانكم، يعني الأصل أن الإنسان يكون لينا مع إخوانه عندما يصلي، ولا يعبث كثيرا بهم في صلاتهم حتى لا يشغلهم. فالأصل أنه يعني يكون لينا معهم ويتراص بحيث ألا يدع بينهم فرجا حتى لا يتخلل الشيطان في هذه الفرج لأجل أن تكون الصلاة بينهم تامة. أيها الأحبة الكرام، كذلك ينبغي على العبد عندما يصلي إذا جاء إلى المسجد أن إذا رأى على أحد شيئا من التقصير أو رأى شيئا من الملاحظات الشرعية أو شيئا من الأخطاء الشرعية ينبغي عليه في الحقيقة أن ينبهه على ذلك. المسجد كالصف أو كالفصل في المدرسة أو كالقاعة في الجامعة التي يجتمع فيها الطلاب، ينصح بعضهم بعضا، يتعرف بعضهم على بعض. لا ينبغي أن تصلي في المسجد ثم تخرج لا تتعرف على المسلمين والمصلين. إذا ما الفائدة من هذا؟ قد جعل الله تعالى الاجتماع في الصلوات الخمس لأجل أن يتعرف أهل الشارع وأهل يعني أهل الحارة بعضهم على بعض. فإذا جاءت صلاة الجمعة تعرف أهل الحي بعضهم على بعض، اجتمعوا. لذلك صلاة الجمعة لا تصلى في كل مسجد، فقط مساجد معينة. فإذا جاءت صلاة العيد اجتمع أهل البلد بعضهم مع بعض. فإذا جاء الحج اجتمع المسلمون بعضهم مع بعض. إذن الله عز وجل يعني يريد حكمة عظيمة، له حكمة عظيمة من هذا الاجتماع الذي يجتمعه الناس في المسجد. فينبغي إذا صلى المرء في المسجد أن يلحظ الضعيف، إذا فقد أحدا من المصلين أن يذهب ويسأل عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، إذا صلى يقول أشاهد فلان أشاهد فلان، يسأل عن الناس. وفي يوم من الأيام فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من المسجد، كانت تأتي وتصلي وتقم المسجد أحيانا، ففقدها. كان بعد الصلاة تأتي وتكنس، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين التي كانت تقم المسجد؟ امرأة أمة كبيرة سوداء. قالوا يا رسول الله ماتت. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ فالتفت الصحابة إليه قالوا يا رسول الله ماتت بليل وكرهنا أن نوقظك وأحقر من شأنها. قالوا امرأة ضعيفة مسكينة تذهب نوقظك لأجل أن تذهب إليها. فقال صلى الله عليه وسلم لا، دلوني على قبرها، هذه مصلية معنا وامرأة صالحة، دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها فأقبل وصلى عليها في قبرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. يقول إن الله ينورها بصلاة عليهم. دل هذا أيها الأحبة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه إذا غابوا عنه في المسجد، بل إنه صلى الله عليه وسلم فقد مرة ثابتة ابن قيس رضي الله تعالى عنه، فسأل عنه قالوا يا رسول الله هو في بيته، قال لما؟ قال لما أنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هو يا رسول الله كان يرفع صوته بطبيعته، هو مسكين صوت جهوري هكذا، فكان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم جهوريا. فقال في نفسه حبط عملي، الله يقول ولا تجهروا له بالقول وأنا صار لمدة أجهر، حبط عملي. فجلس في بيته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وزاره ورده إلى المسجد. فكان المسجد أيها الإخوة يمثل بالنسبة للمسلمين لحمة. فينبغي على الإمام إمام المسجد وينبغي علينا جميعا أن نعتني بمثل هذا، أن يكون المسجد مصدرا للتعليم. ما الذي يمنع أن يقرأ الإمام على جماعته شيئا من الكتب؟ يقرأ عليهم تفسير بين الأذان والإقامة مثلا لصلاة العشاء، بحيث أن الحريص يبكر إلى المسجد ويستمع إليه. أن يقرأ عليهم بعد صلاة العصر مثلا من كتاب رياض الصالحين، من كتاب التوحيد، من غيره من الكتب، لعلهم أن ينتفع الناس بهذا. أما أن يبدأ الناس أيها الإخوة يحضرون إلى المسجد ثم لا يكون عندهم شيء من الفقه ولا يزدادون علما ويكون الإمام حضور الناس وغيابهم عنده سواء، فهذا لا يكون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يحضر الناس جميعا، بل كان عليه الصلاة والسلام يناصح من كان يغيب عن المسجد حتى يردهم إليه. حتى قال صلى الله عليه وسلم يوما لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا ما فيها من النساء والذرية. فكان يعتبر أن الحضور إلى المسجد يعني لحمة المسلمين بعضهم مع بعض. فالله الله باحترام المساجد والتبكير إليها والصلاة في الصف الأول وتطيبها وتزيينها. وقد كان أحد الصحابة اسمه نعيم المجمر، لأنه رضي الله عنه كان يجمر المسجد يطيب المسجد. لا ينبغي الإخوة أن تكون بيوتنا فيها أحسن المكيات وأحسن الستائر وأحسن المكيفات، والمسجد إذا دخلنا فإذا رائحة سيئة، وإذا مكيت قديم جدا، وإذا الستائر ممزقة، وإذا التكييف حر شديد. ولو أن هذا في مجلسك مجلس بيتك وقد يعني دعوت ضيوفا عندك، لما رضيت أن يكون الضيوف حالهم هكذا، بل لحرصت على أن يكون الحال أحسن. فالله الله بالعناية بذلك، ينبغي للمسجد أن يعتنى به. ورحم الله امرأ يعني طيب المسجد أو فرشه أو مثلا يعني دهن جدرانه أو زينه. يا أخي إذا كان من بنى لله مسجدا، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطات الطير إذا أرادت أن تبيض حفرت قليلا وباضت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يبني مسجدا ولو بهذا الحجم بنى الله له بيتا في الجنة. فما بالك بالذي يعتني بالمسجد على حجمه وعلى كبره وينفق فيه الأموال. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على القيام بحق المساجد والعناية بها، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة، معي أنا مواهب الجيلاني. نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام متابعين الأحباء في كل مكان. نلتقي اليوم بكم في حلقة جديدة من برنامج المسابقات حدد مسارك، طبعا حيث الحماس والإثارة والمعلومات الجديدة. منتظرين اتصالاتكم مستمعين الأحباء ومتابعين الكرام، ونمسي عليكم ونقول لكم مساء الورد مساء النور لعيونكم الحلوة اللي بتتابعنا واللي بتستمع إلينا طبعا كل يوم على تردداتنا 899 و959، وأيضا بننتظر اتصالاتكم كما قلت لكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 387913. بكون معكم أنا موهبة الجيلاني من الإعداد والتقديم، بيرافقني زميلي المخرج عاصم حكيم، وبيكون معنا راعي برنامجنا اليوم والذي هو البيرق ماركت. نشوفه ونرجع نستقبل أول اتصالات معنا في حلقة اليوم.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء بعدما شفنا راعي برنامجنا والذي هو البيرق ماركت طبعا، ونستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 7815921 3879713. طبعا مستمعينا الأحباء نستقبل أول اتصال يا عاصم ونقول يا مساء الأنوار. ألو، ممكن تعلي صوتك لو تسمح؟
1: يا مساء الخير عليكم جميعا طاقم راديو عدن الغد.
0: مساء الخير والسعادة عليك وعلينا وعلى كل المستمعين الأحباء في كل مكان والمتابعين اللي بيتابعونا. أهلا وسهلا بك أخي، من معايا؟
1: معكم علي حمود، علي محمد من يافع.
0: علي حمود، علي محمد من يافع، يا حيا بك يا علي. علي مستعد للمسابقة؟
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: يلا يا عاصم نروح نشوف السؤال اللي بنسأله لعلي. وسؤالك يا علي بيقول في أي عام تم تأسيس جامعة الدول العربية؟ هل في 1945، 1950، 1962؟
1: ليش؟
0: في أي عام تم تأسيس جامعة الدول العربية؟
1: الاختيارات؟
0: الاختيارات 1945، 1950، 1962.
1: إن شاء الله 1945.
0: يا سلام عليك، برافو عليك، الإجابة صحيحة، دخلت السحب معنا يا علي، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
2: ألو،
0: حيا ومرحبا، من معايا؟
2: معك راني علي.
0: راني علي من؟
2: العزاني.
0: العزاني من وين يا رانيا؟
2: من عدن.
0: يا حيا عدن وين؟
2: المنصورة.
0: المنصورة، يا حيا بك رانيا. رانيا كيف حالك؟ تمام
2: الحمد لله. تمام، كيف حالك؟
0: الحمد لله. مستعدة للمسابقة يا رانيا؟
2: إن شاء الله.
0: يلا نروح مع عاصم حكيم ونشوف السؤال. السؤال بيقول ما هو الفيتامين الذي يسببه نقص مرض الإسقربوط؟ هل هو فيتامين A، فيتامين C، فيتامين B؟ فيتامين سي، إجابة صحيحة، برافو عليك، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو، يا مساء الأنوار لعيون المتابعين الأحبة.
3: حيا الله مواد، كيف حالك؟
0: الحمد لله، من معايا؟
3: فهمي المعلى الرئيسي.
0: فهمي المعلى الرئيسي، فهمي كذا المعلى الرئيسي؟
3: تمام.
0: فهمي مين؟
3: محمد أحمد إسحاق.
0: محمد أحمد إسحاق من المعلة صح؟
3: نعم.
0: يلا يا فهمي، مستعد للمسابقة؟
3: جاهز.
0: كيف الحماس؟
3: لآخر درجة.
0: ألف ولا مليون؟
3: لا مليون.
0: يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول الخط المسند هل هو خط حديد، كتابة يمنية قديمة، أم خط أوروبي؟
3: يمنية.
0: يمنية قديمة، برافو عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو، يا مساء الأنوار والسعادة. ألو.
4: ألو.
0: حيا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
0: ممكن تسمعني من التليفون وتطفي الراديو؟
4: أيوة.
0: من معايا؟
4: وليد عبد الرحمن.
0: وليد عبد الرحمن من؟
4: علي نعمان.
0: علي نعمان من وين يا وليد؟
4: من لحق.
0: من لحق، يا حيا بأهل لحق، كيف حالك يا وليد؟
4: حياكم الله.
0: الله يحييك إن شاء الله. وليد مستعد للمسابقة معنا؟
4: أيوة إن شاء الله.
0: وليد أول مرة بتكلمنا؟
4: أيوة.
0: طيب يا وليد، بحكم انك اول مره بتكلمنا، وليد ايش رايك ببرنامجنا؟
4: برنامج حلو ورائع.
0: من متى وانت بتكلمنا يا وليد؟
4: نحاول نمسك الخط اليوم.
0: الحمد لله انه مسك الخط معك يا وليد، اهلا وسهلا فيك. وليد هلا. طالما انك اول مرة بتكلمنا يا وليد، طبعا احنا بندخلك السحب من غير سؤال، وان شاء الله كمان يحالفك الحظ يا وليد وتكون رابح معنا اليوم. عاصم، ناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا حيا ومرحبا، يا مساء الورد والياسمين على المتابعين الاحبة. الو الو، حيا ومرحبا. عاصم ما فيش احد. الو ايوه، يا مساء الخير.
5: مساء النور.
0: مساء النور والسرور عليكم متابعينا الاحبه. من معايا؟
5: محمد علي عمر.
0: محمد علي عمر، من فين يا محمد؟
5: من المنصوره.
0: من المنصوره، حيا بك يا محمد. محمد مستعد للمسابقه معنا؟
5: يلا بينا.
0: يلا بينا. يلا يا عاصم. محمد، سؤالك بيقول الجنبية توضع فين؟ في الرأس أم في الخصر أم في اليد؟ يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير والسعادة. ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
6: معكم وضاح شايف عباس حسين من الضالع.
0: وضاح شايف حسين من الضالع، يا حيب.
6: وضاح

0: طبعاً السؤال بيقول من الحضارات اليمنية القديمة هل هي سبأ أم روما أم الفرس؟
1: من الحضارات
0: اليمنية القديمة سبأ أم روما أم الفرس؟
1: سبأ
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد قبل ما نروح نشوف راعي برنامجنا ونقول ألو يا حيا ومرحبا. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
2: كيف الحال أستاذ واحد؟
0: الحمد لله رب العالمين. أتعرف عليك ربيح صح؟
2: أيوة ربيح الدوح هداف.
0: يا حيا بربيح، ربيح الدوح
2: هداف.
0: هداف ربيح من لحق صح ولا من كرش؟
2: لا من لحق كرش.
0: من كرش، أيوة. يا حيا بك يا ربيح. ربيح يلا مستعد للمسابقة؟
2: نعم إن شاء الله.
0: يلا يا ربيح نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. ربيح، السلتة وجبة يمنية بإيش تقدم؟ هل تقدم باردة أم ساخنة في قدر حجري أم مجمدة؟
2: لا ساخنة في إناء حجري.
0: يا سلام عليك يا ربيح، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا. عاصم نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو البيرق ماركت ونرجع لكم، لا تغيروا التردد.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان. ما زلنا مستمرين في استقبال اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-23-387-913، تردداتنا هي 899-999. تابعونا عشان تكونوا دائما رابحين مع راديو عدن الغد ومع رعاة برنامجنا. ناخذ اتصال عاصم، نقول ألو.
1: ألو،
0: يا مساء الورد.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معايا؟ ممكن تطفي الإذاعة وتسمعني من الجوال يا زيد؟
1: أيوة أنا.
0: طفي الإذاعة واسمعني من الجوال.
1: الإذاعة بتطفى.
0: طيب صوتي ليش يتردد؟
1: مدري كيف، والله الإذاعة مبنى في المياه.
0: طيب زيد من الضالع صح؟
1: زيد طالع من الضالع.
0: يلا يا زيد، كيف حالك؟ تمام؟
1: الحمد لله.
0: زيد نروح الحمد لله، نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. سؤالك يقول يا زيد، ما اسم الجزيرة اليمنية التي تقع في أرخبيل سقطرة وتشتهر بإنتاج اللؤلؤ؟
1: خيارات.
0: الخيارات هي جزيرة عبد الكوري أم جزيرة سمحة أم جزيرة سقطرة؟
1: والله
0: يلا يا زيد حاول.
1: عبد الكوري.
0: أيوة، إجابة صحيحة يا زيد، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير والسعادة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
2: أسماء عبد العزيز.
0: يا حيا بأسماء، كيف حالك؟
2: حبيبتي الحمد لله.
0: أسماء عبد العزيز من؟
2: أحمد.
0: عبد العزيز أحمد من المعلة، كيف المعلة يا أسماء؟
2: حما.
0: كل مكان حما، مش المعلة كريتر، أحما من المعلة.
2: أيوة والله صدق، الله يعينكم.
0: إحنا بنموت ألف مرة في اليوم.
2: لا شير عليكم.
0: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، كل من جاء من الله
2: الحمد لله.
0: نعمة.
2: نعم بالله.
0: أسماء إن شاء الله تكوني بخير بصحة وعافية.
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا يا أسماء، روح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول يا أسماء، نختار لك سؤال سهل، من هو الشاعر العربي الذي لقب بشاعر السيف والقلم؟ هل هو الشاعر محمود سامي البارودي؟
2: أيوة.
0: أم أحمد شوقي أم عنتر بن شداد؟
2: لا لا، محمود.
0: محمود، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ يا عاصم اتصال جديد ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معايا؟
3: مساء السلام، احمد علي طه.
0: مين؟
3: عبد السلام احمد علي طه.
0: عبد السلام احمد علي طه، من وين؟
3: الضالع.
0: من الضالع، يا حيا باهل الضالع، كيف الضالع واجواء الضالع
3: اليوم؟ تمام، اجواء تمام رائعه اليوم.
0: يا سلام عليكم، الله يسعدكم ان شاء الله. يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول، محافظة تعز تعتبر من أجمل المحافظات السياحية، يوجد بها جبل، اسم هذا الجبل؟
3: جبل صبر.
0: يا سلام عليك. ناخذ اتصال جديد، دخلت السحب معنا ونشوف المتصل الآخر. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
4: أبو قاسم عبد الله.
0: من؟
4: عبد الرب قاسم عبد الله.
0: عبد الرب قاسم عبد الله، من وين؟
4: من كريتر.
0: من كريتر، يا حيا بأهل كريتر. يلا يا عبد الرب نشوف عاصم حكيم والسؤال. في أي محافظة يمنية توجد محمية حوف الطبيعية التي تتحول إلى غابة خضراء في موسم الخريف؟ في المهرة، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. نروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع لكم، والذي هو البيرق ماركت.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذائك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، ما زلنا نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21، وما زال برنامجنا مستمر حتى الساعة 5:45. مستمعينا الكرام نقول ألو يا حي ومرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا أتعرف عليك؟
1: معك حنان صالح سيف من سامير.
0: حنان صالح سيف من المسامير. يا حيا بك يا حنان. حنان أول مرة بتكلمينا ولا كلمتينا من قبل؟
1: كلمتك من قبل مرتين بس كان قد تصل قحاول مش ممكن معي الرقم.
0: يلا يا حنان. حنان إيش أقول لك؟ إن شاء الله الحماس عندك ألف. نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. سؤالك بيقول يا حنان، في أي محافظة يمنية تقع قلعة رداع التاريخية التي تضم مدرسة العامرية الشهيرة؟ هل في
1: ممكن اختيارات؟
0: بعطيك اختيارات يا حنان. هل في دمار أم البيضاء أم إب؟
1: إب.
0: حنان، دمار، البيضاء، إب. آخر محاولة بعطيك يا حنان. حنان، قلعة رذاع، فين توجد؟ فيها مدرسة العامرية الشهيرة. دمار إب، عفوا، دمار، البيضاء، إب.
1: دمار.
0: لا يا حنان، للأسف إجابة خاطئة. حاولت أني أساعدك وما حالفك الحظ يا حنان. يلا ناخذ اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو يا حيا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
2: كيف أخبارك؟
0: الحمد لله تمام، وانتي إيش أخبارك؟ من معايا؟
2: الحمد لله. نورة جمال.
0: يا حيا بنورة جمال، فينك مختفية يا نورة؟
2: أتغلى عليكم.
0: ما حد يتغلى على القلب حقه.
2: صح؟
0: نورة جمال من المنصورة صح؟ يلا يا نورة نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول يا نورة، ما هي المحافظة اليمنية التي تشتهر بزراعة أجود أنواع المانجو وتلقب بمدينة الحدائق والمعابد؟ هل الحديدة أم لحج أم الضالع؟ خير الأمور أوسطها.
2: حديدة ولا
0: لحج؟ الضالع.
2: لحج.
0: لحج إجابة صحيحة، برافو عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو يا مساء الخير والسعادة. يا حيا ومرحبا، من معانا؟ نتعرف عليك. ها؟
3: مين باسم؟
0: أنا ما اسمعش الاسم.
3: ليان.
0: اسمك
3: ليان.
0: ليان، ايش الاسم الحلو هذا يا ليان؟ ليان يا ليان، بتدرسي صف كام؟
3: اول.
0: صف اول. طيب من جنبك بابا ولا ماما بيكلمنا عشان يشارك معانا؟ تضحك. ليان، يلا جيبي يا خالو بنكلمه. الو الو، منشيش ناخذ من وقت المتسابقين ونقول الو، بتكلمونا ولا بتروحوا؟ قطع الخط. ناخذ اتصال جديد. الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا حيا ومرحبا، من معايا؟
4: صلاح محمد عمر.
0: صلاح محمد عمر، من وين؟
4: كريتر.
0: يا حيا بأهل كريتر. يلا يا صلاح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول، قصر باقنيد التاريخي وهو معلم معماري بارز في أي محافظة يقع؟ شبوة، حضرموت، أم المهرة؟
4: والله شك بحضرموت.
0: يا سلام عليك، من الاسم يعرف. عاصم معنا اتصال، نقول ألو يا مساء الورد. أيوة تفضل، إحنا معك بنسمعك. ألو.
5: ألو.
0: أيوة أنا بسمعك، من معايا؟
5: الو
0: ايوه نحن بنسمعك، انت ما بتسمعنا عاصم؟ الو
5: الو
0: ايوه انا معك، من معايا؟ اتعرف عليك، شكله ما يسمعنيش. الو راح الاتصال، ناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا مساء الانوار.
6: الو
0: حيا ومرحبا، من معايا؟
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منورانا، من معانا؟
6: الله يحفظك وينور عليك.
0: آمين يا رب، أنا وإياك وجميع المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات الأحباء.
6: آمين يا رب. معك نجاة فرع قاسم العبادي.
0: يا حيا بنجاة فرع قاسم العبادي، من وين؟ من التواهي صح؟
6: من التواهي.
0: من التواهي، أهلا وسهلا فيك. كيف التواهي؟ كيف الأجواء؟
6: حلو، حارة.
0: زي اسماء قالت المعلة حارة، قلت لها كل المناطق حارة.
6: كله
0: الحمد لله رب العالمين. نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. نجاة بتتابعي برامجنا صح؟
7: يعني هذا الأيام.
0: أيوة
7: أيوة بتابع.
0: بتتابعي؟
7: أيوة أيوة.
0: طيب بعيدا عن برامجنا بسألك سؤال، ما هي المادة التي يصنع منها أقلام الرصاص؟ هل الرصاص أم الجرافيت أم الكربون؟
7: أعتقد أن مش عارف الجرافيت.
0: كل إجابة صحيحة، برافو عليك يا نجاة، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
8: صدام صالح محمد.
0: يا حيا بصدام صالح محمد، من وين؟
8: من الضالع.
0: من الضالع، يا حيا بك. سؤالك بيكون عن مدينة الضالع، نروح نشوف عاصم حكيم ونرجع لك. ما هو اسم الحصن التاريخي الشهير الذي يقع في قلب مدينة الضالع؟ أعطيك اختيارات ولا عارف الحصن؟
8: قلعة دار الحيل.
0: لا، هل هو حصن دي كحلان أم حصن هل هو حصن دي كحلان أم حصن الغويزي؟
8: حصن الغويزي أو
0: أنت من الضالع؟ أنت من أيوة. هل هو حصن دي كحلان أم حصن الغويزي؟
8: حصن دي كحلان.
0: حصن دي ما سمعوش يا عاصم. ألو يا صدام.
8: ألو ألو.
0: إيش اخترت من اختيار؟ حصن دي كحلان أم حصن الغويزي؟
8: أيوة دي كحلان إن شاء الله.
0: دي كحلان اخترته ولا إيش؟
8: أيوة أيوة.
0: خلاص إجابة صحيحة، المفروض من الضالع تكون عارف الحصون. إجابتك صحيحة وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. يلا يا عاصم نشوف اتصال جديد وبعد كده نروح نشوف راعي برنامجنا.
9: ألو ألو.
0: حيا ومرحبا، ألو من معايا؟
9: حسين علي.
0: حسين علي من؟
9: حسين علي محمد.
0: من وين؟
9: كريتر.
0: يا حيا بأهل كريتر. نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم يا حسين. السؤال بيقول يا حسين، من هو النبي الذي سخر الله له الجبال يسبحنه معه بالعشي والإشراق؟ هل هو داود أم سليمان أم أيوب؟
9: داود داود.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا. مستمعينا الأحباء نأخذ آخر اتصال في حلقة اليوم ونقول ألو. ألو يا حيا ومرحبا.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
10: معك حنان صالح سيف.
0: من؟
10: حنان صالح سيف من سيف لحق.
0: حنان صالح سيف من المسامير. حنان اتصلتي بنا قبل قليل؟
10: أيوة.
0: وما عرفتش الإجابة؟ لا يا حنان، لازم تتيحي الفرصة لغيرك إنه يشارك معنا، نحن آسفين. حاولي الأسبوع القادم تكلمينا يا حنان. ناخذ اتصال آخر يا عاصم.
11: ألو.
0: أيوة يا حيا ومرحبا.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
11: ممكن أسألك؟
0: أيوة.
5: معك أميمة.
0: أميمة مين؟
5: محمد.
0: محمد مين؟
5: عبد العزيز أحمد من إنماء.
0: عبد العزيز أحمد من إنماء. حيبك. يلا يا أميمة نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول ما هي السورة التي تنتهي جميع آياتها بحرف السين؟ سورة قصيرة في القرآن دائما احنا بنقرأ ايه؟ سورة سهلة من المعوذات؟
5: ياسين.
0: لا من المعوذات؟
5: لا قصيرة.
0: قصيرة؟ سريع يا أميمة. سهلة جدا في آخر المصحف.
5: لا مش الإخلاص.
0: هل هي سورة الناس أم سورة الإخلاص أم الفلق؟
5: الناس. الناس.
0: الناس إجابة صحيحة يا أميمة ودخلت السحب معنا. مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة لا تروحوا بعيد، بنطلع فاصل نرجع نشوف مين الرابحين معنا اليوم الذي جوائزهم مقدمة رعاية من البيرق ماركت.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ووصلنا إلى فقرة السحب والمحببة إلى قلوبكم، ونشوف من بيكون رابح معنا. يلا يا عاصم، مهلوش اليوم ناصر يخبط الحدة. الرابح أو الرابحة معنا اليوم بقسيمة شرائية 20,000 ريال مقدمة من سوبر ماركت البيرق طبعا، وهي أو هو رانيا علي العزاني من المنصورة. ألف مبروك لرانيا علي العزاني من المنصورة. عاصم متى نحن بيطلعون نحن فائزين؟ ماشي أمل؟ شوف الرابح أو الفائز معنا الآخر أو الفائزة اليوم، يا ترى هل هي امرأة أو راجل؟ الرابح أو الرابحة معنا محمد علي عمر من المنصورة. محمد علي عمر من المنصورة. طبعا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا لختام برنامج اليوم من برنامجكم المسابقات يحدد مسارك. كنت معكم أنا مواهب الجيلاني، رافقني زميلي المخرج المتميز عاصم حكيم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم في نفس الموعد، وكونوا على الموعد وإن شاء الله نلقاكم على خير.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-5-22. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، جددت اللجنة الأمنية في عدن دعمها للمطالب المشروعة للمواطنين، ودعت إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم الإضرار بالممتلكات العامة. في عدن انطلقت دورة تدريبية لتعزيز كفاءة إدارة الإمدادات اللوجستية لخدمة الصحة الإنجابية وتحسين توافر المستلزمات الطبية. في أبيان، ناقشت السلطة المحلية مع هيئة الموارد المائية سبل حماية المخزون المائي والحفاظ على مصادر المياه من الاستنزاف. عربيا وعالميا، أكدت الحكومة العراقية المضي في تنفيذ ملف حصر السلاح مشددة على تعزيز سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني. في تطور سياسي، تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات حادة على خلفية التطورات الإقليمية. اقتصاديا، تواصلت شركة أكوابار السعودية تنفيذ مشروع لطاقة الرياح في مصر ضمن خطط التوسعة في إنتاج الطاقة النظيفة. كما خفضت توقعات نمو الاقتصاد الألماني وسط تحذيرات من احتمال دخوله في ركود اقتصادي خلال الفترة المقبلة. رياضيا، أعلن نادي الوحدة عدن إلغاء ما تبقى من مباريات البطولة الوفاء بسبب الأوضاع الراهنة في المحافظة. في الصومال، حظي الحكم الدولي عمر أرتان استقبال حافل عقب عودته من استبعاده من المشاركة في كأس العالم رغم اختياره ضمن قائمة الحكام. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد الإعلام، ودمتم في أمان الله.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب،
3: جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

Welcome.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: Carmi, è da Napolino.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.